إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق أيها المسلمون يتطلب ترك الغضب، والغضب يا أحبابنا شره كبير. كثير من الناس بسبب الغضب يكفرون، وكثير من الناس يقطعون أرحامهم بسبب الغضب، وكثير من الناس يقدمون على القتل ظلما وعدوانا بسبب الغضب. قال رجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب، معناه كظم غيظك إذا أحسست به، ولا يحملنك الغضب على معصية الله. هذا معنى الحديث، وليس المعنى أن الغضب نفسه معصية، لا، ليس هذا المعنى، لأن الإنسان يا أحبابنا لا يستطيع أن يدفع عنه الغضب الذي هو حالة نفسانية. أنبياء الله يغضبون إذا انتهكت محارم الله، قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. وكانت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب يعرف الغضب في وجهه. فإذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، معناه أن الإنسان عليه أن يكظم غيظه عند الغضب، ولا يحملنه الغضب على معصية الله، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الله الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا الأمر يا أحبابنا، أي ترك الغضب، يحتاج إلى مخالفة النفس، لأن النفس تحب أن تعلو على غيرها، وتشتهي النفس أن تنتقم ممن أساء إليها، وهذا الانتقام قد يؤدي إلى مفاسد، وبعض مفاسد الغضب أشد من بعض. فقد يهون الغضب مثلا على الإنسان الكفر بالله والعياذ بالله. الإنسان في حالة الرضا يكون هادئا، يحفظ لسانه، لكن حين يغضب قد يكفر بالله أو يبطش ظلما وعدوانا والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا أسباب الغضب المذموم، ولا تستسلموا لدواعيه، ولا تنفذوا ما يدعوكم إليه، وخذوا بزمام أنفسكم، وكفوا ألسنتكم، وامسكوا جوارحكم عن كل سوء، وخذوا يا أحبابنا بأسباب المحبة والمودة والإخاء، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. ومن مظاهر حسن الخلق أن تأتي إلى الناس بما تحب أن يؤتى إليك. ثبت بالإسناد المتصل في صحيح ابن حبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث معناه أن من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بهذه الأمور، وهي الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وما يتبع ذلك من أصول العقيدة، أي ليثبت على ذلك حتى يموت، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، يعني ليعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به، يعني بالصدق
والأمانة والعفو والصفح عند الإساءة. هذا الحديث الشريف العظيم من الأحاديث العظيمة التي لو عمل بها الناس لقضت على كثير من المنكرات والخصومات بين الناس، ولعم المجتمع الأمن والخير والسلام. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أوصانا بالحلم والعفو، وأن يعامل الواحد منا أخاه بما يحب أن يعامله أخوه به من الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذا يا أحبابنا شرط الإيمان الكامل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. معناه لا ينال المسلم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ومن وجد في قلبه حقدا على مسلم أو عداوة له فليعمل بما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والغل يعني الحقد، والشحناء يعني العداوة. ومن حسن الخلق يا أحبابنا ما جاء عن أبي ذر الصحابي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي لفظ للحديث: بوجه طليق. والوجه الطليق هو الوجه السهل المنبسط الباسم المشرق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وليعلم أن التبسم وطلاقة الوجه من أول الطريق للقلوب ونشر المودة بين الناس والخير والرحمة، بما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة. وهذا يا أحبابنا له آثار إيجابية على المجتمع وأفراده. صاحب الوجه الطلق محبوب إلى كل من عاشره. صاحب الوجه الطلق متخلق بخلق فاضل كريم، وهو خلق الصالحين. وطلاقة الوجه تدل على سماحة النفس وسهولة الطبع، وهو أيضا من أخلاق المؤمنين الصالحين. فلبسمة في وجه أخيك المسلم هي من أغلى ما تهديه إليه، وبها تدخل السرور إلى قلبه. فإن أثر طلاقة الوجه على النفوس لا يجهله أحد، وهو أثر ملموس يحسه كل أحد عندما يجد البسمة من أخيه. فما أحوجنا خاصة في هذه الأيام إلى تبسم الأخ في وجه أخيه، والجار في وجه جاره، في زمن طغت فيه المادة وقلت فيه الألفة وكثرت فيه الصراعات. وما أحوجنا إلى تبسم الرجل في وجه زوجته، والزوجة في وجه زوجها، في زمن كثرت فيه المشاكل الاجتماعية والعبوس وتقطيب الجبين. وما أحوجنا يا أحبابنا إلى تلك الابتسامة من مدير في وجه موظفيه، يدخل بها السرور إلى قلوبهم ويرفع من عزائمهم بعيدا عن التكبر والتسلط والاستعلاء. ما أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر ولطف العبارة ولين الجانب من عالم منصف يسعى لجمع كلمة المؤمنين ووحدة صف المسلمين. وما أحوجنا إلى الابتسامة الصادقة من ذلك الحاكم والمسؤول في وجه من يقوم برعايتهم وخدمتهم من غير خداع أو كذب أو تزوير، فتحبه قلوبهم وتلهج بالثناء الحسن والدعاء له ألسنتهم. فيا أخي الكريم،
تبسمك في وجه أخيك صدقة، ومن المعروف وسبب في نشر المودة

الوجه في وجوه الناس. وليعلم يا أحبابنا أنه أجريت العديد من البحوث والدراسات حول الابتسامة وفوائد الابتسامة، فتوصلوا إلى أن لها فوائد صحية ونفسية وبدنية، ولها آثار إيجابية كثيرة. وإلى جانب هذه الفوائد الصحية للابتسامة، فإنها أيضا باب من أبواب الخير والصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهي أي الابتسامة سبب في كسب مودة الناس ومحبتهم، ورسم الابتسامة على وجوههم، وفيها ترويح للنفس وذهاب للهموم والغموم، وهي مظهر من مظاهر حسن الخلق التي يدعو إليها الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي بوجه طليق، ومعناه كما قلنا سهل منبسط باسم مشرق بشوش. وفي الابتسامة الصادقة يا أحبابنا تأسن بسيد الخلق وأعظمهم خلقا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، واحد من الصحابة، قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. صلوا على رسول الله، هنيئا لجرير، يتبسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رآه. ومن حسن الخلق أيضا يا أحبابنا بذل الكلمة الطيبة للناس. يقول ربنا في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا، وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، رواه الشيخان. فيا أخي الكريم، من المهم اختيار الكلمات والأسلوب المناسب للحديث، تفاديا لابتعاد الأشخاص ونفورهم عما تقوله من الحق. ومن هنا تبرز أهمية الكلمة الطيبة وتأثيرها الإيجابي على النفوس. ولا يمكن حصر الكلمات الطيبة التي يمكن أن يستخدمها الإنسان في التعبير عن نفسه وعن الأشياء، وفي إبداء رأيه وتعقيبه على الأمور، وفي الحديث مع الآخرين في شتى الأمور، وفي طلب الأشياء منهم. والكلمة الطيبة يا أحبابنا تظهر تربية صاحبها وثقافته وأخلاقه. وكلما ارتقى الإنسان في العلم وفي المعرفة وفي الدين، ارتقى قاموسه اللغوي، وازدادت لديه مهارة القدرة على اختيار الكلمات المناسبة. ولا يخفى عليك أخي الكريم أن صاحب الكلمة اللينة الطيبة يجمع حوله الكثير من الأخوة والأصدقاء والأحباب، ويرغب في قربه كثير من الناس لحسن خلقه، وهذا باب كبير للدعوة إلى الله. الكلمة الطيبة تنشر مشاعر الألفة بين القلوب الغريبة، وتبعث طمأنينة في قلوب الأشخاص الذين نراهم لأول مرة، وتحول أحيانا العدو إلى صديق، والخصام إلى صلح، والحرب إلى سلم، والحزن إلى فرح، والكآبة إلى بهجة. وفيها أيضا ثواب، وتندرج تحت الأعمال الصالحة. الكلمة الطيبة يا أحبابنا يرد عليها عادة بكلمة طيبة، وينتقل هذا النوع من أدب الحديث بين الناس، وينتج عنه مجتمعات حضارية راقية خالية من بذيء الكلام وبذاءة اللسان والخوض في الباطل وتوليد العداوات. واعلم يا أخي الكريم أن البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت،
فقل خيرا يا أخي المسلم، واجعل الصدق شعارك، وردد الكلمة الطيبة لكل الناس، وفقك الله.

0: وأحسن الله إليك وزادك الله من فضله. وليعلم أن من حسن الخلق أيضا إفشاء السلام. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا أي إيمانا كاملا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن آداب السلام ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. ولإفشاء السلام يا أحبابنا ثمرات كثيرة، منها أنه سبب للسلامة من الحقد، وسبب لسلامة الصدر والتحاب في الله، وتقوية المودة والمحبة والأخوة بين المؤمنين، وفيه أيضا أجر وثواب. وإذا أردت أن يبارك الله لك في نفسك وأهل بيتك يا أخي، فسلم عليهم كلما دخلت بيتك، فإن ذلك من أعظم أسباب البركة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان فتصافحا وصليا علي لم يفترقا حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وفي ذلك خير كبير وثواب عظيم. ومن فوائد المصافحة يا أحبابنا أنها تقوي المودة والألفة بين المسلمين، وتذهب الشحناء والبغضاء من القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والغل يعني الحقد، والشحناء يعني العداوة. الله أكبر. ومما يقوي الألفة أيضا والمحبة بين المؤمنين عيادة المريض من المؤمنين، ففي ذلك يا أحبابنا أجر كبير وخير جزيل، وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والمريض المسلم يزار وإن كان مسكينا فقيرا غير معروف. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم، يعني الاقتراب منهم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته ورحمته للمؤمنين أنه إذا لم ير بعض أصحابه برهة من الزمن يتفقده، حتى إنه قيل له عن رجل غريب مؤمن فقير حين سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قيل له: إنه توفي، فذهب إلى قبره وصلى عليه. رسول الله سأل عن قبره أين دفن فدل عليه، فذهب وصلى عليه. إلى هذا الحد كان عليه الصلاة والسلام يحب المساكين ويعتني بهم، وهذا الميت ما كان إلا رجلا مؤمنا مسكينا غريبا. وفي هذه الوصية يا أحبابنا تهذيب للنفوس، بحيث إن فيه ترغيبا في محبة المساكين والفقراء والرغبة في تقريبهم إلى مجلسه. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أحب أن يكون في الدنيا مع المتواضعين، لأن المتكبرين يا أحبابنا يحشرهم الله تعالى يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الأحمر، في صورة رجال صغار أذلاء يطأهم الناس يوم القيامة ولا يموتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الصالحون لا يحبون المتكبرين، بل يحبون أن يكونوا مع المؤمنين المتواضعين الذين قلوبهم منكسرة لله تعالى. المؤمن الصالح لا ينظر إلى الفقراء نظرة احتقار، ولا يهينهم أو يسخر منهم. فاقتدوا يا أحبابنا بالأولياء والصالحين، واعطفوا على المساكين المتواضعين، وجالسوهم وزوروهم لتزدادوا شكرا لله. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: وأوصاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا، أي لا ينظر إلى أمور الأغنياء بل ينظر إلى الفقراء. بعضهم يا أحبابنا إذا نظر إلى الأغنياء يحتقر نعمة الله التي أنعمها عليه، ويصير عنده جشع فلا يشكر الله تعالى، لأن تفكيره تشتت في أموال الأغنياء، يفكر كيف يصير مثل هؤلاء فينهمك في أمور الدنيا حتى يصير يجمع المال بالحرام ولا يبالي، إنما همه أن يجمع. أما إذا نظر إلى من هو دونه أي أفقر منه يزداد شكرا لله تعالى، ويكون ذلك أعون له على الإحسان بما يستطيع لمن هو أحوج منه. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: رجل له درهمان، أي لا يملك غيرهما، فتصدق بأحدهما، ورجل تصدق 100,000 من عرض ماله، يعني إنسان لا يملك من النقود إلا درهمين أخرج درهما واحدا ابتغاء الفضل من الله، فكان ثواب هذا الدرهم الواحد الذي هو نصف ماله أعظم من ثواب الغني الذي تصدق 100,000، والـ100,000 بالنسبة لماله قليل من كثير. فيا أحبابنا الكرام، نسأل الله تعالى أن نكون من الشاكرين الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الدينية النافعة لفضيلة الشيخ جيل صادق، تحت عنوان: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

لاعب حزت بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: هودا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم فخر المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق من هاد الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه ويخاف الله في كل تصرفاته ويقنع بالقليل من الرزق الحلال بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة وهي دار السلام، كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه وليتب إلى الله قبل فوات الأوان، فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، فالصدق طمأنينة. وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور، ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش، ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعندها الفضيحة كبرى. فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين، والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة، فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله ولم ينلها وعمل لها بصدق نال مرتبة الشهداء. فهذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء، قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: إذا جئت المدينة بعد

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام.
1: آمين.
0: اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضدي والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مكتب

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقد وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أوردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول

0: الحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقد. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ذكر الله باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن عباد الله الصالحين من يكثر من لا إله إلا الله أكثر من بقية الكلمات، ومنهم من يكثر من سبحان الله، ولكن الأكثر عند المسلمين من أهل الذكر والخلوات إكثار قول لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله أفضل من البقية، ثم بعدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل الكلمات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يقول: أسبح الله بقدر ذنوبي. هو ليس لديه ذنوب كثيرة بهذا القدر، لكنه قال ذلك تواضعا لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ

No!

أنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

0: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: مستمعين الكرام. نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 16 من سورة الجاثية إلى الآية 9 من سورة محمد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الأربعاء 23 أيلول 2026، الموافق ل 11 ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، ومعكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا بإيمان.
3: صباحو يا علي، صباحو لكل المتابعين ولكمال ولكل حدا عم يسمع صوت إذاعة نداء المعرفة، إن كان بلبنان بالعالم العربي وبالعالم. أهلا وسهلا فيكم، منتمنى لكم يوم مفعم بالنشاط والحيوية، وأهلا وسهلا بالجميع.

0: تحياتنا لكم جميعا وفاطمة مطر أيضا.
1: كمان ميساء من صيدا بتوجه تحية لزوجة محمد وبنات عنايا ونيلاي وبتدعي لهم بالخير. بهيجة العويك يسعد صباحي. كمان سعد شهاب تحية لألك. سناء كمان بتوجه تحية لنعيم مرعي زوجته مها وبنته ميرنا. وأيضا ندى شماس بتصبح علينا.

0: كيف هالأسبوع ماشي يا إمام معك؟
1: سريع
0: سريع
1: حسيتي سريع.
0: بعدني أنا فكرت لحالي عم حس هالشي.
1: لا لا ركض، حتى الشهر تقريبا كان كتير سريع،
0: يعني من حسيت كتير من قليل وقت كنا عم نراقب هلال ربيع الآخر.
1: صحيح،
0: هلا عم بتطلع صرنا ب11،
1: يعني حيخلص
0: الأيام عم تركض ركض، سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب خلينا نسمع الدعاء اليوم، دعاء اليوم لله، ومن بعد بنعرف الورد.

0: ورد اليوم.
1: ويرد اليوم الأربعاء 11 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 23 أيلول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. وردنا لليوم هو دعاء يروى عن السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنهما لدفع الشدائد وإزالة الكرب. يقول الشخص مخلصا النية لله سبحانه وتعالى: أدعو بدعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها على نية خير مخصوصة، كأن ينوي مثلا دفع بلية أو شدة ومكروه. ثم يقرأ ما يلي على هذا الترتيب: سورة الفاتحة مرة واحدة، سورة الإخلاص 11 مرة، كلمة سبحان الله 11 مرة. ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية نفيسة رضي الله عنها ترددهما 18 مرة وهما: كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.
2: كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري

0: كافيين معكم بصباح المعرفة. أم الحسن أبو الخدود بتوجه تحية لزوجها ولا حسون، وكمان عم تدعيلهم هيك دعوات حلوة. نادية بغدادي بتوجه تحية للعاملين بالإذاعة وكمان لراعي البرنامج الحاج إدريس محمد،
1: تحياتنا لإلهم أكيد. كمان غادة الإمام بتصبح علينا وعلى المستمعين، وعلى نادية بغدادي سناء شهاب هدى أيضا، وبتطلب تحضر تطلب تسمع أنشودة أنا الضعيف للمنشد خالد الأطيار إن شاء الله بنسمعها. كمان صباح الخير من ملكة دندشة ومحمد دندشة، من وجه تحية لأسرة نداء المعرفة.

0: سلمان، انت شو عبالك تكون هالشتوية؟ قاسية مع امطار كثيرة ولا عادي ولا يعني شو عبالك؟
1: عبالي البرد هو اكتر يعني السقعة، الشعور بانه سقعت الدنيا اكتر من يمكن الله يبعث الخير. يعني بنتمنى اكيد يكون في شتاء لتنروي الارض ويكون في مخزون مي بالمياه الجوفية، بس انه ما بعرف
0: أنا عبالي هتمروا هذه الشتوية القاسية اللي مرقت بفتكر بال 2018 ناسي في هذا التلج اللي وصل للساحل عشوائي
1: ما
0: يعني.
1: شاء الله
0: إيه عبالي ما بعرف الله أعلم.
1: حلو حلو.
0: طيب عبال ما نوصل
1: هلا
0: للشتوية
1: عبالنا يعني، بس في شيء هيك توقعات
0: ما في؟ لا بعدنا طيارات
1: هول تمنيات بس
0: يعني عم بعيشكم أجواء الشتاء قبل ما فوت بفصل الشتاء.
1: نعم
0: ومن هلا لوقتها يعني هالأسبوع بعدنا عم نتأثر بطيارات رطبة بتأدي لتقلب حالة الطقس بهالأيام وبتأدي لسقوط بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة المحلية وخاصة بالمناطق الجبلية وبالمناطق الشمالية. الجو عم بيكون غائم جزئيا مع ضباب على الجبال واحتمال الأمطار بيوصل ل 50% على الجبال خصوصا مثل ما قالت الشمالية. درجات الحرارة بين 22 و 30 درجة بالساحل، بين 14 و 30 بالبقاع، وبين 16 و 23 على 1000 متر. أما الرطوبة عم توصل لل 75%.
1: أوكي.

0: امبارح حكينا على الحوادث اللي عم تصير خاصة على طريق المطار. نعم. حادثة رمي الحجارة وللأسف اللي راح فيها شخص كان عم يسوق سيارته وحدا رمى الحجارة عليه. اليوم شعبة المعلومات ألقت القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم بهالحادثة، ومنهم شخص حاول يغير ملامحه ليبعد الشبهات عنه، وعلى ما يبدو هو المتهم الأساسي بهذه الحادثة.
1: كمان خاصة أنها تكررت، يعني هي مش مرة، صارت كذا مرة.
0: حتى وزارة الداخلية يعني شددت التعليمات أنه ما يتهامنوا أبدا مع مرتكبي هالجرائم، يعني على أمل أنه إن شاء الله ما بقى نشوف هيك حوادث على طرقاتنا.
1: صحيح، يعني ما نقص اللبناني بقى أكتر من أبداً. هيك
0: كمان بدي أحكي عن المحروقات. مثل ما قلنا مبارح في نشرة أصدرتها المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، هو أكيد يعني في ارتفاع بأسعار المحروقات. ارتفعت 24,000 ليرة سعر صفيحة البنزين، أما المازوت فارتفع 55,000 ليرة، وسعر قارورة الغاز ارتفع سعره 28,000 ليرة. يعني أوكي. زيادة.
1: تمام. صباح الورد والياسمين، حنكفي بالرسائل. وزهر البساتين من سوزان، تحية لفاطمة وحبيبة ومحمد بطريقهم للمدرسة، حنجرب نلحقهم قبل ما يوصلوا. يسعد صباحكم سناء شماس، أهلا وسهلا فيك. أسماء عيسى من البقاع، تحياتنا لك. وست أم محمد دباغ، صباح الأمل بفرج قريب إن شاء الله، وتحياتها لألنا ولا كمان كل أسرة الإذاعة.
0: كمان تحية لمصطفى جمال زوجته مرفت، كمان تحية لأبو إبراهيم، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل المستمعين. أنا ريما من تركيا، بشركم أنه البرد جاي لعندكم. نحن الحرارة نزلت اليوم ل 14 درجة، الشتوية شكلها كتير جاي بكير. أيوة. إن شاء الله، يعني نحن أنه اللي بصير عندكم بتركيا ما دايما نتأثر فيه بهالقوة، يعني على أمل إن شاء الله. نسرين الشعار، صباحكم خير وبركات وورد وفل وياسمين على مذيعينا ومستمعينا الحلوين. كمان بتصبح على الصبايا والغوالي بالجروب فردا فردا. غالية من الكويت عم تطلب نسمع أنشودة الصبح وبدا، أكيد كمال بسمعني، بحبها كتير،
1: حلوة كتير. بدي صبح على شمة صبري، تحياتنا لإليك، يوم جميل وسعيد مليء بالطاعات. تحية لإلكن ولا زوجي جمال السراج.

0: وعلى سيرة هالأنشود الجميلة جدا، طبعا كمان بنتذكر الشيخ زكريا فهيم، هو من العاشقين للمداح أحمد الرفاعي رحمه الله، عم بيقلنا تذكروني لما تسمعوا هالأنشود. تحية لكمال مدير الصوتيات،
1: تحية للشيخ زكريا فهيم. وكمان بدي قلكم تفوتوا تابعوا على السوشيال ميديا بالريل اللي كتير حلو بتلاقوه على الانستغرام. هيدا الريل على الانستغرام بتفوتوا بتشوفوا فائدة نشرناها هيك عن قريب للشيخ زكريا فهيم، وحقيقة لقيت هيك انتشار كتير واسع، حتوصل للمليون مشاهدة
0: ما شاء الله.
1: كمان تزروه قريبا جدا ببرنامج كمان على السوشيال ميديا اسمه ألا تحب، رائع هالبرنامج، هو تأليفه وإعداده، وأيضا حتشوفوه بهيدا البرنامج قريبا إن شاء الله.
0: طيب عنا فاطمة الحمصي مستعجلة على الفقرات، ما بعرف ليه عم تسأل من هلأ شو سؤال اليوم،
1: مستعجلة
0: يعني ولا كأنك يا فاطمة أنه كل يوم تسمعينا ما شاء الله.
1: في ترتيب للفقرات إذا بتريد.
0: نعم نعم. أيضا مها صباغ بتوجه تحية لزوجها وولادها محمد وسارة ومصطفى. أيضا عنا تحية خاصة لبنت دينا من يمنى السيد، وتحية للمستمعين.
1: أم عمر الحمصي يسعد صباحكم بالخير والبركات، تحية خاصة للسيدة إيمان والسيد علي ولكل المستمعين، وأيضا لزوجة أبو عمر الحمصي وبناتها، تحيتنا لهم. يسعد صباحكم، بدي صبح الوالد نزيه الحلبي والوالدة إيمان ظاهر وزوجتي بشرة ظاهر من عكار، محمد الحلبي، تحيتنا لك محمد.
0: علي نسيت سيسي هلأ بتزعل، أم الحسن بتوجه تحية لسيسي. أوكي؟ ما بدنا نزعل حدا، خلينا مبسوطين.
1: صباح وسيسي.
0: طيب طيب شو كمان بدنا نوجه؟ أبو الحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام، تحية كبيرة لألكم. عنا تحية لأهل البقاع، لأهله بالبقاع، من أم حسن، أهله بالبقاع أم حسن. كمان الحاجة بهاء نطفجي متصبح علينا.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومأ

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل، وبعده مستمر معكم برنامج صباح المعرفة. كمان بدي لكم فيكم بعدكم تبعتوا لنا رسائلكم على 01-66-76-02، هيدا رقم الواتساب اللي عم تبعتوا لنا عليه رسائلكم الصباحية.
3: بدي وجه تحية وعليكم السلام، عم بيقولوا ما بعرف من مين. اوكي، لو بتكتبوا اساميكم بعد كل رسالة هيك بتساعدونا اكتر. ايضا غازية السيد بتسلم علينا وبتطلب منا نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها لأمواتنا المسلمين وكمان لحمد السيد رحمه الله.
2: بدي صبح على تهاني، صباح الخير لكل أسرة نداء المعرفة، لعلي ولإيمان، إن شاء الله نهاركم سعيد. بتوجه تحية مخصوصة لابنها محمد فضل شعبان، وبترغب تسمع أنشودة لديار الهادي نور العيني أبي الزهرة إن شاء الله.
3: خلينا ننتقل لخبرية اليوم ونشوف شو قصة ضراب السخن.

0: خبرية اليوم.
1: شو بحس إمام تنبسط بهالخبريات؟
2: هو يعني الأخبار اللي ما بعرفهم أنا بحبهم.
1: بتستعملوها يعني عادة
2: ضرب أنه بنقولها أوقات بس أنه ما بنعرف ليش
1: عتعصيب يعني مثلا هي كلمة بتدل على الغضب والعصبية لما بدنا نوصف شغلة بطريقة سلبية أو غير محببة يعني مثلا ما بقى بدي لا هالشي ولا بدي ضرب السخن حلو عني يعني هذا ستيل بس طلع أنه ضرب السخن هي كانت زمان اسم مهنة اسم مهنة ببلاد الشام وخاصة بدمشق كانوا بالشام في حدا بيضرب الرغيف وبلزقه على جدار التنور تنور الحطب بالفرن بتعرفي هذا التنور مثل جورة بيجي واللي بعدنا هلا بنشوف منه
2: صحيح.
1: فكان الشخص اللي بينزل فيه وبيضرب الرغيف بقوة بالجدار التنور كان يقولوا له ضراب السخن يعني هذا الشخص مهنته شو بتشتغل يعني علي شو بتشتغل أنا عندي خبرة ضراب السخن 3 أشهر
2: طب بس أنه شو العلاقة ليش أنه ضراب السخن
1: لأنه ما مين ما كان بيقدر يشتغل هذه المهنة كان بدها تكنيك معينة وبدها قوة معينة ليقدر ينزل
2: قدر
1: التحمل لينزل لجوة ويصفق هذا الرغيف بجدار التنور ويقدر هذا الرغيف يلزق بجدار التنور ما ينزل عرفتي كيف؟
2: طب ليه ما نقول على التعصيب أو لك؟ ليش شبهوا بهذا
1: بعدين الشيء؟ بعدين ما عرفنا ليش إنه بطل نستعملها إنه هذا واحد عنده مهنته ضرب السخن يمكن لأنه الكلمة هيك بتدل على الغضب العنف ضرب السخن يعني عرفتي؟ فهذه هي هذا هو ضرب السخن طلع موجود ضرب السخن
2: موجود إيه

0: بوجه تحية كتير كبيرة لسامر صالح بدي صبح عليه. أيضا عنا رسالة من محمد ناصر بقول صباح النور والصلاة على الرسول علي وإمام بتنصفونا العجقة.
1: يا أهلا وسهلا. بدي أقول للي عم يبعثوا لنا فويس نوت نحن ما فينا نسمعهم هلأ على الهواء فرجاء أنك تبوا لنا إياهم كتابة. بدي صبح الحاجة منتهى صباح الخير لجميع عاملي الإذاعة ولعلي ولإيمان. أهلا وسهلا فيك حاجة منتهى. يسعد صباحكم إيمان وعلي تحية طيبة لأسرة الإذاعة بصبح على أولادي وأهلي وتدعو بالشفاء العاجل لابن أختها أحمد مرعي أمل قدورة تحياتنا لأليك.
0: تحية للست أمل قدورة أنا تعرفت عليها. أيضا عائشة الأسمر بتصبح على أسرة الإذاعة تحية لزوجة مس عبير كلش ولكل يعني لزوجة ولمس عبير كلش ولكل المعلمين بمدارس المشاريع. هلأ عندي أول حصة فراغ عم نعمل معكم الصبحية من صرح الصلاحية الأيوبية.
1: يا أهلا وسهلا
0: يعني تحية للمعلمات اللي عم يعملوا صبحية معنا هلأ.
1: تمام.
0: طيب بدي أحكي عن خبرية ومن بعدها بدي فوت على الفقرة الصحية. بدنا نحكي عن الإفراط بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات.

0: مرحبا.
1: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
2: الصحة ما عادت مثل الأول.
3: ديروا بالكون على صحتكم.
4: بدي خبركم هالقصة من بريطانيا. في امرأة عمرها 34 سنة كان عندها حالة من التوتر وكانت كتير تحس انها هيك متوترة وما تقدر تنام, فراحت من راسها بدون اي وصفة طبية اشترت من الصيدلية المانيزيوم بي سيكس وصارت تاخده بشكل يومي بالليل قبل ما تنام, وانبسطت كتير بالمفعول انه راح التوتر وصارت عم تنام بشكل افضل. ولكن بعد 4 أشهر حست بألم مفاجئ وقوي بالصدر, استدعوا أهلها الإسعاف وأخذوها على المستشفى. هنو رايحين على المستشفى توقف قلبها, ولكن قدروا ينعشوها بآخر لحظة مثل ما بيقولوا. ومن بعدها عرفت أنه هذا السبب اللي صار معها من وراء تناولها المفرط للمغنيسيوم. وهون بدنا نفتح باب الإفراط من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات. احنا حكينا قبل بشكل هيك مختصر عن هالموضوع, لكن اليوم بدنا نفتح هالملف أكتر مع الدكتور أنس عبيد. يسعد صباحك دكتور.
5: صباح الخير علي. صباح الخير إيمان.
6: أهلا وسهلا دكتور, يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
4: يعني دكتور هذا موضوع كتير مهم, والصراحة للأسف كتير منشوف ناس بيعملوا هالقصص, يعني حتى بيناتهم بيكونوا قاعدين بتقله بس بتقله وحدة للتانية أنا ما بنام كتير تعبانة, بتقله روحي خدي مانيزيوم بروق الأعصاب وهيك. الناس كتير عم تاخد فيتامينات ومعادن ومكملات غذائية بدون أي وصفة أو بدون ما تعرف إذا هي فعلا بحاجة لها أو لا. هذا الشيء يعد آمن؟
5: ما بس بيناتنا علي اليوم, شوف كمية الدعايات على التواصل الاجتماعي, تفتح التيك توك بتلاقي دعاية لمغنيزيوم من البحر الأحمر وما عارف من وين جاي, يطلبوا هلأ وزيت وحبوب وعمل لك يعني دعايات أشكال ألوان بس بدهم يبيعوا. يعني اليوم اليوم القطاع الصناعي والبيع على قفه من يشيل, فصار الواحد بيحتار شو بده ياخد وشو بده يشتري. ويعني عملك يعني الصراحة على القطاع الصحي صار خبيصة القصة, وهذا الشيء منه مزبوط لأنه اليوم عم تطلع بصحة المريض, عرفت كيف؟
6: نعم.
5: أو بصحة الشخص اللي عم بتناول هيدي السبليمنتس. ما كل شيء over the counter يعني بيباع بدون وصفة طبية معناتها صار منيح. وسبق وحكينا حتى مرة بظن بحلقة من الحلقات حتى عن الأعشاب, إذا واحد بده ياخد عشبة أو بده ياخد اي شيء لو كان طبيعي ما في كتر منه او ياخده هيك على كيفه انه يلا ماشي الحال ما بيضر على صحة السلامة, بيقول لك يلا خد على صحة السلامة, لا ما في شيء هيك اسمه. بالعكس قد يكون ضرره اكتر من فايدته على المدى الطويل, عرفت كيف؟ فاليوم المكملات الغذائية او الفيتامينز او المينرالز اللي موجودين بالاسواق او بالصيدليات في عندهم دوزز معين, حتى المغنيزيوم بحد ذاته او الكالسيوم او الفيتامين دي هلا بحكي عنهم بالتفصيل, كل واحد عنده دوز معين. يعني ممكن تجيب انت فيتامين دي 1000 وممكن تجيب فيتامين دي 100000, عرفت كيف؟ فحتى الدوز بيختلف. هذا مين بده يوجه المريض على الامر؟ الدكتور المتابع معه انه انت بتاخذ هاي, بتاخذ مره بالاسبوع, بتاخذ مره بالشهر, بتاخذه كل يوم, تاخذوا مرتين باليوم, عرفت كيف؟ فكتير بتفرق القضية. حتى في ناس بأدويتهم الطبيعية بيخربطوا, بيقولك أنا باخد هذا كل يوم مرتين, يكون هو دواء ضغط مثلا, عرفت كيف؟ فبصير بيهبط ضغطه زيادة. فهذا يعني هذا شيء شائع إنه شخص ياخد دوز غلط أو حب زيادة, فالاحتمال وارد والخطأ وارد. خاصة إذا كان الإنسان, وظني حتسألني عن هذا الموضوع, مين الأشخاص اللي بيكونوا عرضة أكثر لهالأمر؟ هن الأشخاص اللي هن عندهم بالأساس مرض معين بيخليهم يكونوا عرضة أنهم يتسمموا من هذه المادة أكثر. يعني مثلا أنت الإكزامبل اللي أعطيته علي أول شيء بالمقدمة عن المرة اللي أخذت مغنيزيوم, أنا ما كثير تابعت القصة بس حسب ما فهمت كأنه هي كان عندها مرض بالكلاوي, عرفت كيف؟ فالكلى هن اللي مسؤولين عن التخلص من المغنيزيوم الزايد بالجسم. فأنا اليوم إذا عندي كلى معطلة أو بتشتغل بنسبة قليلة وأنا ما بعرف, عرفت كيف؟ وأنا ما عندي خبر أو عندي خبر وناسي مثلا, أو ما بعرف أنه المغنيزيوم الكلى هي اللي بتتخلص منه, عم بياخد بياخد بياخد بياخد, بآخر شيء بالنهاية حيتسمم جسمي من المادة لأنه ما عم بقدر أتخلص منه, عرفت كيف؟ يعني ما في مصفاية لحتى تشلي ياهن الزايد. ف فاليوم الأمر بده كتير اعتناء، بده كتير عناية، خاصة عند الأشخاص اللي هن بيكون عندهم أمراض مزمنة.
6: وهن الأكثر عرضة دكتور، ما هيك؟
5: أكيد أكيد أكيد. يعني شخص مثلا بيعرف من نفسه أنه هو عنده مشاكل بالضغط، عنده مشاكل بالسكري أو بشرايين القلب أو بالكلى أو بالكبد وبيأخذ أدوية، هيدا الشخص مطلوب يكون أكثر تنبه وأكثر حرص أنه ما أي شيء ياخده أو أي حدا يدله على دواء أنه هو يلا خلينا نجرب، لا ما بيمشي الحال هيك. لأنه حتى في أدوية الكبد هو اللي بيتخلص منه، فبيقولوا لك أنه اللي عنده مشاكل كبد ما يأخذ مثلا حتى الباراسيتامول اللي هو المسكن، بيقول لك أنه هذا الأكثر دواء شيوعا بالعالم كله ياتو، عرفت كيف؟ اللي عنده مشاكل كبد ما في يأخذ باراسيتامول بهيك عشوائيا، لأنه هو الكبد هو اللي بيعمل بروسيسنج للمادة الباراسيتامول، فأنا ما فيني أخذ منه كمان هيك على صحة السلامة أنه يلا موجوع بياخذ. فالأمر بده أكيد حذر. زيادة عن هيك التعارض مع الأدوية اللي هو بيكون قد يكون عم بيخدها، يعني في بعض الأدوية بتتعارض مع المتممات الغذائية، مع الفيتامين دي، مع الكالسيوم، مع أي مادة تانية، فكمان الشخص اللي عنده ليستة أدوية طويلة ما بيزيد على كيفه.
6: نعم. بدي انتقل للكالسيوم دكتور، هل كمان الاكثار من تناول الكالسيوم يزيد الخطر بالحصى بالكلى ويسبب مشاكل أيضا؟
5: أكيد الكالسيوم كتير مهم بالصحة الإنسان. من وقت ما كنا صغار بنشوف دعايات على التلفزيون أنه هذا بقى مدعم بالكالسيوم مشان العظام وصحة عظام وعضلات وهذا الشيء مزبوط. أكيد الكالسيوم كتير مهم بالجسم، ما بس للعظام، للأعصاب، حتى لعضلة القلب. تخيل يعني اليوم عضلة القلب جزء أساسي منه ومن عمله، والمكون الأساسي لحتى تشتغل مزبوط هو الكالسيوم، فكتير مهم الكالسيوم. بس الإكساس يعني الفائض من الكالسيوم بيوصل لمرحلة بيسموها هايبر كالسيميا، يعني اللي هي الفائض الكالسيوم المفرط كتير، عرفتي كيف؟ وهذا الشيء ممكن ليش يسبب أو يؤدي للحصى، لأنه الكالسيوم كمان بيطلع بالبول، عرفتي كيف؟ يعني بالكلاوي والمسالك البولية لحتى يظهر من الجسم. فالشخص اللي بيكون هو عنده كتير كالسيوم بالجسم والكلى عم بتحاول تتخلص منه، فحيصير يجمع بالمسالك البولية ويكون أكثر عرضة لحتى يعمل بحص أو حصى بالكلى. ما بس هيك، الكالسيوم المفرط كمان ممكن ينشف الجسم، يسحب المي معه، ممكن يعطل الكلى مع الوقت، ممكن يعمل تخربط بالقلب. كتير من خاف الكالسيوم أنه يؤثر على صحة القلب. أيوة. ويعمل تخربط بالكهرباء تبعيته.
4: طب رغم هيك بنشوف يعني أغلب الناس، يعني أنا هذا اللي عم شوفه خاصة، يعني بيقولوا بين بعضهم يعني بس خلص صارت عمرك فوق 40 يلا خد كالسيوم كرمال عظمك.
5: يلا لا لا أبدا. أنا يعني أي مريض بيجي بيسألني بدي أخذ كالسيوم، أول شيء بنبه عليهم أنه اللي بده يكون عم بياخد فيتامين دي بيقول لك خد كالسيوم معه مثلا. مزبوط، اليوم فيتامين دي والكالسيوم بيأثروا على بعضهم بالامتصاص بالمصران، بس ولكن اليوم أنا ما فيني أخذ كالسيوم عشوائيا. شو بعمل؟ أي مريض بده ياخد كالسيوم أو حتى فيتامين دي بده يعمل فحص دم ليشوف قديش مستوى الكالسيوم عنده وقديش مستوى الفيتامين دي، وما بس هيك بنعطيه الدوز اللي هو بحاجته لحتى يتحسن. زائد هيك بدنا نعمل مراقبة، مش انه على المدى المفتوح يلا خاض وروح، لا بدك ترجع لعندي أو بدك تأكد لي وتطمني بعد 3 أشهر مثلا قدي صار عندك المستوى، وصلنا للمستوى المطلوب خلاص بنوقف، ما بقى فينا ندلنا مكملين هيك عشوائيا. كيف
6: يعني الفيتامينات أو السوبليمنتار اللي عم ياخدوها ما بدهم يبقوا عم ياخدوها لوقت مستمر، أكيد بدهم يرجعوا يشوفوا يشيكوا على المؤشرات بالفحوصات.
5: أكيد أكيد. وأنا ما بفضل يكون الشخص يكون عم بياخد مكملات أو متممات غذائية بالعشرات، يعني مثلا لأنه لسبب كمان. شو اللي بيصير؟ بتلاقي واحد عم ياخد مثلا مالتي فيتامين وجايب من الصيدلية بيل بقلبة أو كبسولة بقلبة 30 فيتامين، أوكي. زائد هيك الدكتور وصف له كالسيوم للعظام، زائد هيك الدكتور وصف له أو المرأة وصف له لترقق العظام فيتامين دي، فبتلاقيه عم تاخد 3 أدوية، هذا فيتامين دي وهذا فيتامين دي، عرفتي شو بتصير؟ وهي ما بتعرف.
6: نعم.
5: وقد يكون كمان الدكتور من ممشي أو هي ما قالت له أصلا أنه أنا بياخد فيتامينات، نعم. معتبرته أنه منه دواء، عرفت كيف؟
6: أيوة.
5: فشو بتلاقي آخر شيء آخر نهار عم تاخد كذا فيتامين وكل ايتهم نفس الشيء، ثلاثة فيتامين دي بس بثلاث ادوية مختلفة، فكمان هذا الشيء مطلوب التنبه له.
6: كمان الفيتامين دي دكتور ممكن يسمم الجسم؟
5: اكيد الفيتامين دي هن من الفيتامينز اللي بسموها لايبوسوليوبل، يعني اللي هو بيذوب بالدهون، لا بالفاتس بالدهون 100%. فالجسم بيخزن الزايد منه، بعكس الفيتامين سي مثلا او البي ممكن الكلى تتخلص من الزايد وتطلعه لبرا، رغم هيك كمان ممكن يصير تسمم منه، ولكن الحذر اكبر بالفيتامين دي وكمان بالفيتامين اي وكي واي، هولي الاربعه لايبوسوليوبل بيدوبوا بالدهون، وبالتالي الجسم ممكن يخزنهم بقلب الجسم جوا. فاليوم الفيتامين دي المفرط مره على مره على مره على مره ممكن يوصل لمرحله كتير عاليه ويعملنا شو اسمه توكسيكيشن، تسمم. فالتوكسيسيتي وارده من الفيتامين دي، خاصة إذا كنا عم ناخد كمان كالسيوم معه.
6: أيوة.
5: ليش؟ لأنه الفيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم أكثر. فنحن اليوم وقت ما هذا من شوي قلت الفكرة أنه أنا اليوم عم باخد فيتامين دي وبنفس الوقت عم باخد كالسيوم، فامتصاص الكالسيوم رح يزيد أكثر، فأنا بكون كمان عم بعرض جسمي لزيادة بالكالسيوم والزيادة بالفيتامين دي عشوائية.
4: كيف؟ طيب دكتور بدي احكي عن الفيتامين سي اللي هو كتير من الناس بيعتبروه فيتامين امن، خاصة لما يكونوا مقربين دغري بيقولوا له دوب فيتامين سي والشراب،
6: خد
4: فوار دغري دغري، يعني هذه ببيناتهم. هل هذا الشيء صحيح يعني دايما؟
5: فيتامين سي هو اذا صح التعبير هو الاكثر شيء اوفر سمبليفايد، يعني كتير بيسهلوا اموره عالطالع وعم نازل انه خلص فيتامين سي فيتامين سي. هو مزبوط الفيتامين سي مهم بالجسم اكيد لا شك، هو ووتر سوليبل، يعني بمعنى مثل ما قلنا من شوي خلص اللي بيروح بالبول الواحد بياخد فيتامين سي
4: فيتامين
5: اي شيء زيادة ايوه بياخد. هلا ما عم نحكي عن الاشخاص اللي اخذ له حبة فوار فيتامين سي وخلص مشي حاله، لا بدنا نحكي عن الاشخاص اللي هن كثير يعني عندهم افراط بالفيتامين سي، لانه هو ريلاتيفلي سيف اوكي ماشي الحال نسبيا نوعا ما. اذا اليوم واحد جرب اخذ له حبه فوار فيتامين سي وهذا بده حلقه لوحده، لانه صار في كثير ستاديز بيقولوا انه هل يا ترى عن جد الفيتامين سي بالجريب هو فعال 100% ولا لا، انه هذا شيء مثل ما بيقولوا مث، يعني مثل كانه لا ما بيمشي الحال. فهذا كمان بده ما حناخذ حلقه اليوم بهذا المجال
6: نحكي عنه بالتفصيل لاحقا. نعم
5: اكيد. فيحب واحد اخذ له حبه فيتامين سي ماشي الحال ما لنا هلس، بس اليوم الهاي دوز اوف فيتامين سي بشكل يوميا او بياخذ كل يوم كل يوم كذا مره ممكن تعمل له اول شيء عوارض على صعيد الجهاز الهضمي، عرفت كيف؟ اول شيء جهاز الهضمي هو اللي بيتضرر، بعدين الفيتامين سي بيزيد من تصنيع او من افراز ماده الاوكزاليت اللي هي اكثر شيء الحصى بتكون منها. فاليوم الشخص وقت ما بيكون عم ياخذ فيتامين سي كتير وعم بيصنع او عم بيظهر اوكزاليت كتير بالمسالك البوليه، بنفس الوقت كمان بيكون عرضه انه يعمل حصى بقلب الكلى. فانه نحن ناخذ فيتامين سي امتى ما بدنا وكيف ما بدنا، لا كمان بدنا ننتبه من الموضوع.
6: أيوة دكتور، مين هن الأشخاص اللي هيك بتنصحهم لما بدهم ياخدوا فيتامينات يعني يديروا بالهم لأنه وضعهم بيكون هيك حساس أكتر من غيرهم؟
5: اليوم الأشخاص اللي هن أكثر عرضة حتى يتضرروا من الأوفر دوز أو الإفراط بالسبليمنتس هن الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية مثل ما ذكرنا أول شيء. أكثر ناس بدنا ننتبه لهم هن اللي بيكونوا مرضى بالكلى أو بالكبد. ليش؟ لأنه الكلى هي المصدر أو المصنع الأساسي أو المحل الأساسي يلي بيصير فيه التخلص من الزائد من أي نوع من أنواع، مش الكل أكيد في أمور معينة في مواد معينة بس، ولكن غالب الأمور تظهر عبر البول والكلى. فاليوم إذا أنا الفلتراج عندي منزوع أو المصفية عندي اعتبروا أنا جهازي عندي بالبيت بتصرف المي مسكرة، بدي بيكون كتير متنبه شو عم بحط لحتى قادر أتخلص منه، ما بس هيك الكمية اللي عم بحطها ما فيني كتر منها كتير، عرفت كيف؟
4: نعم.
5: فاليوم الكلى كتير أساسية، فأي شخص عنده مشكلة بالكلى، أو سامع حتى أنه مش هو، يمكن يكون هو شاب عمره ثلاثينات بالأربعينات مثلا، بيعرف أنه أهله عندهم أمراض بالكلى، أو جده أو ستو كان عنده، بده يتنبه. ليش؟ لأنه ممكن يكون هو عنده ما بيعرف. أيام في أشخاص بيكون عندهم أمراض بالكلى هو ما بيعرف، الزلال عنده عالي، ما عنده خبر، ما عمل فحص قبل مرة، انسيدنتال بيروح فجأة، بيكون مثلا رايح خابط راسه بأكسيدوم بالسيارة، بيعملوا له فحص كرياتينين بالطوارئ بيطلع عنده عالي، بيقولوا أنت عندك مرض كلى، لا ما بعرف مني سامع، عرفت كيف؟ تخيلوا هالأشخاص أنه ممكن يكونوا كمان عرضة لهالأمر. فكتير يتنبهوا الأشخاص لمرض الكلى، واللي عنده مشاكل بالكبد كذلك، لأنه كتير من الأدوية بيكون البروسيسنج تبعها بالكبد، فكمان بدنا ننتبه للموضوع. والأشخاص اللي هن عندهم أمراض مزمنة متعددة، أمراض قلب، أمراض شرايين، أمراض بكهربة القلب مثلا، أو تسكير بالشرايين، بياخدوا كذا دواء، كمان كتير بدون يتنبهوا للأمر، لأنه ممكن يتعارضوا يا مع الأدوية يا يتعارضوا مع مشكلتهم الصحية اللي هي اللي هن عندهم إياها. أما الأشخاص الأصحاء اللي ما عندهم ولا مرض، صحتهم كتير منيحة وما شبون شيء، أوكي ممكن تمر معه
4: بس يديروا باله،
5: يخدلوا شي علبة مثلا متمم هيك تزبط معه، يمرق بيزبط، بس أنه ياخد كل يوم كل يوم على فترات كتير، لأنه أغلب المتممات علي وإيمان بيجوا، خاصة اللي بيجوا من برا لبنان، بيقول لك أنا جاي من أمريكا أو جايب لي جاي من أستراليا أو جايب لي، أوكي منيح ماشي الحال، بس ولكن هذا العلب اللي بيجوا من برا بيجوا مثلا شي 360 حبة، عرفت كيف؟
6: نعم
5: أو صح. بيجي مثلا 600 أو 500، يعني أنت عم تحكي عن فترة ما لا يقل عن سنة أنت بدك تاخد هيدا المتمم، فهون ساعة منخاف، ما عم نحكي عن علبة 30 حبة ومش
6: صحيح
5: وخلصت.
6: صحيح. بدي أتشكرك كتير دكتور أنس عبيد، شكرا كتير لك على هالمعلومات المهمة، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك، مع السلامة.
6: مع السلامة.

0: Allez, viens.
1: طيب سؤال اليوم, بما انه في ناس كثير متحمسه على السؤال اليوم, انا صراحه محمس له. شوفي يا ايمان, اذا اجوك ضيوف فجاه لعندك من السفر وبدهم ياكلوا, انت ما عاملي اكل,
2: اوكي,
1: كيف بتتصرفي وشو بتعملي؟
2: بطلب دليفري.
1: بركي ما معك مصاري.
2: بعمل شيء من حوادر البيت, بس انا جايين من السفر ولو داسه بساطنا, يعني
1: أنا أي حاجه. ما بعرف, هذا السؤال ذكرني بمره حدا خبرني قصه, قال لي يعني بنت بيت يعني تزوجت جديد, ما بعرف في ناس بيعرفوها يمكن بيقولوها دائما, تزوجت جديد, فتاني يوم دقت لامها يعني بعد كذا يوم مش تاني يوم, قالت لها ماما زوجي دائما بيقول لي انه كوني رومانسيه.
2: ايوه,
1: ما عم بعرف شو يعني كوني رومانسيه. قالت لي يا امي ما بعرف شو رومانسيه, بس انت يعني لتريحي راسك فلفل رز. فلفل رز, فما بعرف ليك ربطتهم ببعض.
2: نعم.
1: على العموم يلا بعثوا لنا اجوبتكم على 0166-7602 اذا اجوا ضيوف لعندكم فجأة من السفر وبدهم ياكلوا, كيف بتتصرفوا وشو بتعملوا؟

0: بلشت الاجوبه توصلنا. صباح الخير حواضر او دليفري بقول رباح.
1: اوكي هيك اسرع شيء. خالتي عم بتقول, خالتي اسمها صباحو, عم تقول انا دغري بعمل كبسه تبوله بطاطا ورق عنب زيت. هول كلهم دغري يا خالتي,
0: كلهم دغري ما شاء الله عنك.
1: ما شاء الله
0: لف الورق عنب لحاله بده يوم.
1: ليك هلا اللي بهالبكيه اساتذه فيهم هول, فانا ما عندي شك
0: بكون مفرزه,
1: بكونوا سريعين بالتبوله وبهول القصص.
0: على فكره ماما سريعه بالطبخ كمان دغري هيك بالهذا. طيب اكرموا الضيف اكيد من حواضر البيت, منالف طبخه غاده بيضون, فينا نعمل معكرونه بلبن يعني. انه من ما تلفزونا يعني هذا الموجود.
1: بس انه انا السؤال الذي حيرني انه ليش فجاه بده يجي من السفر لعندك, ما بيقدر يروح على بيته بس
0: عاملكم مفاجاه وحب يجي لعندكم اول
1: بدون
0: شيء
1: ما يخبرنا يعني هيك فجاه
0: مفاجاه.
1: ايوه
0: هو ما طلب الاكل بس حسيته جوعان يعني.
1: لا اكيد بتطلعون مع انه بيكون اكل على الطياره يعني.
0: يعني ما بدنا نفوت تفاصيل معه الزلم جاي تعبان.
1: لا بدي أعرف ليش. طيب إذا سألنا لليوم, إذا أجوا ضيوف لعندكم فجأة من السفر وكان بدهم ياكلوا, فكيف بتتصرفوا وشو بتعملوا؟ راسلونا على 01-66-76-02. بدي صبح على أبو مالك, تحية صباحية للجميع وخاصة لفريق الإنشاد, تحياتنا لألون أكيد.
0: تحية لمي هواري عم تقول أسرع شيء الدليفري.
1: إيه أسرع شيء هلأ إذا جايين 4-5 الفجر.
0: بتعرفي في عادة بالضيع بلبنان بعض الضياع انه اذا اجا ضيف لعندهم من بعيد يعني من مدينة تانية بعيدة ما بيعتبروها انه شيء حلو اذا تعزميه برات بيتك.
1: أيوة.
0: يعني مثلا تعزموه على مطعم على الغداء انه لا عزموه على بيتكم.
1: نعم.
0: لو عملتوا له بيض لو قليتوا له بيضه هيدي هالقد بتقدروا عليه, بس انه هيك بيعتبروه يعني انه ما تاخذوه على المطعم
1: بده يكسبوا ببيته.
0: ايه ببيته.
1: نعم اكرام الضيف اكيد هيدا الشيء اكيد مهم ومشهور عند اهل الضياع وحتى اهل المدن, في كتير منهم هيك اهل شهامه ونخوه. طيب وكرم ايضا, اسرع شيء منسف مع لحمه او دجاج وفتوش وهذا
0: يعني
1: اسرع شيء.
0: كيف هالمنسف يعني ما عم بفهم كيف عم يطلع معكم المنسف
1: لا تطيب البريستو لينطبخ اللحمة قد ما بده وقت. أسرع شيء هيدا الشيء أوليك فلافل. أسرع شيء جي فلافل.
0: قال نورة حسامي بتهرب من البيت. لا
1: لا لا لا
0: بدنا نكرم الضيف يا نورة.
1: ايه بدنا نكرم الضيف.
0: طيب من الموجود بجود أبو بلال ناصر.
1: ايه مزبوط جود من الموجود هيك بيقولوا. إيمان وعلي هات لنشوف صوت وفي بسمة وبكما أهل لحظة بدنا نشكرها مزبوط لحتى أقدر أقراها. مين ماي هيدي ماي. أوكي أنا معكم أبلش صباحي, يسعد صباح كل حبايب قلبي, تحياتنا لك يا ماي. جربت أني أقراها. أوكي ماشي. عادي منطلب دليفري من المطعم أو منطلع لبرا. أوكي بتصير هيك أو هيك.
0: قال إذا حضر فجأة ما حدا بيعاتب علي يعني ماكسيموم طلع له زيتون.
1: انه ايه ليك اذا بتفتح البراد هول نحن بنسميهم حواضر, بس اذا حطيت لبنه وجبنه وزيتون وزعتر وزعتر وزيت قمت عملت لك مقلية بطاطا انه يعني بتلاقوا حواضر حقيقه, غير اذا ما حكينا بالمعلبات فتحنا حمص بطحينه وغيره
0: ما شاء الله يعني
1: صار عندك سفره.
0: بيض وملح على مصطفى زياني عم بقول. نعم
1: بعمل اكله سريعه مثل رز بدجاج بينطروني شوي لانه هن اجوا فجاه. ايوه انا ما خصني هني اشوف فجأة.
0: على الساعه 4 الفجر شو بده ياكل؟ ما احنا ما قلنا ساعه 4 الفجر, قال يطلب دليفري ويعزمني.
1: ايوه هيك لكم. معكرونه اكل سريع, معكرونه بلبن هي سريعه صراحه, معلبات او بيض مع لبن اذا ما معي فلوس والبيت الحمد لله بركه وخير والضيف بيجي وبتجي رزقته معه. الحاجه بهاء عم تحكي وجبنه ولبنه وشاي صحيح هو بس يحضر وإن شاء الله كل الأمور بتحضر ما تهكلوا هم.

0: هواري عم تقول بحط له كشك ومكدوس
1: يا عين.
0: اما الماما شوفوا ماما شو بعتت لحظة
1: شو عم تقول الست الوالدة تحياتنا لا اكيد
0: خلص. الماما عم تقول البيت السبع ما بيخلى من العظام، بفتح الفريزر بظهر لحمة، بقلي بطاطا، بحط من حواضر البيت مع كبيس وعلبة حمص بطحينة.
1: قصة كبيرة طاطبة اسمها، هي عملت سفرة سريعة وطويلة عريضة. شمع عم تقول اجا اخي فجأة عملت رز على بازيلا ومنقلي بطاطا وسلطة كمان كتير سريعة. شو كمان اكيد اكل البيت غير ينطر شوي الضيف، ايه بينطر شوي ما في عنده مشكلة، هو اجا فجأة.
0: ما صباغ، وهدي هدي بشوفها دائما بيعملوها البعض، ما صباغ دغري بتدق للحام بتوصيه على لحمة بعجين،
1: اسرع شيء
0: سريع خفيف،
1: اسرع شيء لحمة بعجين. صحيح،
0: او صفيحة اذا كنتوا ببعلبك يعني.
1: اي صفيحة كمان، وفي بيروت بيعملوا صفيحة كمان.
0: ما عم ناكل صفيحة نحن من بعلبك،
1: ليه؟
0: ما عم ناكل، ما عم
1: بيجيبونا، بدي اجيب لك اياهم هونيك لهم. طلعوا من طعميكم، اهلا وسهلا.
0: صراحة اطيب صفيحة ببعلبك، ما يزعلوا مني غير مدن،
1: اكيد
0: يعني ببعلبك الصفيحة هونيك الصراحة، أكيد. خاصة اذا رحتوا عند لحام قديم،
1: انتوا
0: قصيتوا اللحم، لحام قديم يعني عتيق بهالمهنة، بتقصوا اللحمة عنده، انا يعني جربت هالتجربة،
1: نعم.
0: بتقصوا اللحمة عنده بيعمل لك اياهم، ترجع بتاخذيهم بتروحي على جنينة، شو اسمها جنينة،
1: بتروحوا بتاكلون وين؟ براس العين.
0: راس العين،
1: ايوه
0: انا عملتها هالتجربة
1: مع لبن عيران. قصة كبيرة. فتحت لنا نفسنا يعني. يسعد لي صباحكم. اذا اجا فجأة بجود من الموجود، كفتة بطاطا سهلة وسريعة. وسيمة شاغوري تحياتنا لك.
0: لا فاطمة قال من قريبه كروش وأبوات،
1: هاي من قريبه،
0: من قريبه،
1: أيوة إذا هيك من قريبه كيف من بعيده بتكون. تحياتنا لكم جميعا. أبو محمد زيد تحياتنا لك. الحجة أمجاد كمان أهلا وسهلا فيك. نعمل من منية البيت مكدوس أورما بكشك وبيض بأورما بيشبع.
0: حلو
1: حجة أمجاد، يعني جبتيها نيحة.
0: قال أنا إجاني ضيوف على 11 الظهر، كان عندي بالتلاجة ملوخية وبامية وهني بيحبوا هالأكل، دغري بلشت ساعة ونص كان عندي سفرة طويلة مع بطاطا وفتح

0: معي عم تقول انا بكره جاي لعند الحاجة ام علي قصد امي ماما اسمها ام خالد على كلهم قال اكلك طيب فعلا ماما اكلها طيب يعني اهلا وسهلا بتنورونا مين ما يجي ماما
1: دي خلاص صارت شعار
0: انا ما فيني الفظ كلمه ماما دغري كمال ماما
1: حط لك واحده ثانيه طلعوا انا بعزمكم طال عمرك مين هيدا اسعدكم الله بدي منكم لو سمحتوا تقراوا الفاتحه عن روح الحاج عن روح والدته للحاج محمد الكردي
0: ام
1: محمد الكردي لو سمحتوا تقراوا الفاتحه ووالده زميلنا خضر وزميلتنا سوزان الكردي ايضا
0: طيب سامر عم بقول بالنسبة لألي إذا كان إذا حدا كان مسافر ورجع بفرشه السجاد العجمي بعمل له سفرة ملكية مثل ما بقوله إيرايديس كاراكانت سلاطين سمك
1: أيوة. آه
0: بس هيدي لعلي الغالي قصده بس أنا إذا كنت بس يعني نيالي فيك يا خي سامر بارك الله فيك الله يجبر بخاطرك
1: محمد بيضون تحياتنا لألك من بعلبك كمان نادي عم تقول مثل ما بيقول المثل لاقيني وما تغديني دغري بيحضر الأكل هو الملقى أهلا وسهلا تفضل البيت
0: أيه
1: بيتك
0: يعني.
1: وبيعود وبتكرمه الضيف إكرام الضيف يعني هذا من شيم الكرام صارت مرة معي طلبت كفتة وعملت عرايس كفتة عم بتقول نادي راسة أم محمد عملت عرايس كفتة مع لبن ومن حواضر البيت الله طيب. يحب المحسنين تماما
0: رشا أنا معودة ضيوفي يجيبوا معهم
1: شاد ضيوف هولي شي مهم
0: ما شاء الله
1: بسوي كفتة ورز كمان عم بيقولوا لنا من ساوي ست أم حسن عم تقول بساوي كفتة ورز

0: شو هذي عم تأشر لي؟ شو شو في؟
1: في عنا رسالة هيك
0: بس ما عرفت من مين أنا. غادة.
1: غادة هي مكتوب غادة بس ما عرف مين كاتب بعض الكلمات الحلوة
0: ما حيقراهن
1: لا يعني شكرا دايما على محبتكم هيدا هيك بيعطونا
0: حقيقة.
1: بيعطينا انه دايما حافز انه نكفي ونقدم لكم الاحلى والافضل باذن الله.
0: هلا اكتبوا لنا مين غادة. انا بنزل لك يا ستوري عندي. صباح الخير لبرنامج صباح المعرفة هيك سريعا. صباح الورد والكلمة الحلوة اللي بتوعي القلب قبل ما توعي السمع. تحية صباحية كبيرة من القلب للمذيعين الغاليين لعلي وإيمان وبس هالقد ما حقول أكثر من هيك. شكرا كتير لكم. معكم بيصير الصباح معرفة وبيصير المعرفة صباح. الله يعطيكم العافية وتبقوا منورين كل صباح. شكرا كتير لك وعم تقول عم بتجود بعد كتير غادة بس ما حقراهن كلياتهم. شكرا على المحبة الصادقة.

0: محمد الزاهد بده وجه له تحية كتير كبيرة على هالأنشود اللي أنا كتير بحب أصدرها.
1: أي أنا كمان بحبها منه كتير.
0: نعم.
1: عادة عمول أنا عادة بس يجيني ضيوف بعمل أكل فيها رز، يعني رز بلحمة، رز بخضرة، كبسة، هيك شيء، وبزينها بالقلوبات طبعا، حدا فتوش وبطاطا مقلية ولبن أهم شيء بهال

0: كرمال الاولاد يعني.
1: كثير حلو
0: ذكرتونا بصفر رمضان.
1: صح صح صح. المهم اكرام الضيف هي هاي الفكره، لو من الموجود عرفته بدون تكلفه، اذا لحدا منه قادر بس بيقول له اهلا وسهلا فيك. ذكرتني بشيء، قصه هيك تروى صارت بزمن النبي عليه الصلاه والسلام. فجاي ضيف فحكي مع الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام انه مين اللي بيكرم ضيف رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقام واحد من الصحابه فقير يعني ما معه كثير امور، فراح لعند زوجته قال لها اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عندها شيء بالبيت الا قوت ولادها. نعم. شو قال لها زوجها؟ قال لها نايميهم، ابقي عم تعلليهم بالطعام بس بالاخر خليهم يناموا لحتى نعطي هالطعام اللي هو خاص بالولاد نعطيه لمين؟ للضيف. وما بس هيك، زاد اكثر بالامر بالمبالغه بالاكرام، نطروا لما ناموا الولاد وقعدوا كلياتهم لياكلوا، قال لها انه خفف استيراج تما يشوفنا انه نحن ما عم ناكل فيتضايق ويعرف انه نحن كمان عم نشاركه بالاكل، وان فعليا ما كانوا عم ياكلوا بس هو اللي كان
0: يعني اوهموه انه هن عم ياكلوا وصاروا هيك،
1: لانه الاكل ما بيكفي الا للضيف.
0: نعم سبحان الله.
1: سبحان الله. تاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام اثنى على هذا الفعل اللي قاموا فيه.
0: بعد الفاصل عناوين الصحف وقصة وعبرة، قصة وعبرة ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ كريم الشطح.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 23 من أيلول 2026 الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت سلام يطرح في نيويورك مطالب لبنان التفاوضية. خلية وزارية تتولى معالجة الضغوط الاجتماعية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. تشكيلات القضائية محاصصة بين عبود والحاج والقصر. من يقرر هويات الضباط، الجيش أم إسرائيل؟ نيويورك فرصة الدبلوماسية.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت هل تنفجر الأزمات في وجه الحكومة؟ واشنطن تضع السلاح والمال على الطاولة، وتفاوض صعب حول الجنوب، لقاء أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب الاتفاق بعد الانتخابات.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب عن اجتماع رقجي واتكوف مثمر للغاية، وطهران أبلغنا شروطنا. واشنطن بوست البيت الأبيض لإنهاء الحرب، ونيويورك تايمز جهود الوسطاء. البيان الرباعي لمذكرة التفاهم وأزمة المحروقات حاضرة ولا جدوى للحرب.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت سلام يشارك في اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية. ترامب، كوشنر وويكتوف سينهيان الأزمة مع إيران، السعودية ومصر وباكستان وتركيا لضمان حرية الملاحة في المنطقة.

0: ومن أبرز ما عنوانت صحيفة الشرق: ترامب يهدد إيران بالجحيم وحل وسطي بالتمديد 6 أشهر لليونيفيل، نقاط الضعف ونقاط القوة في نظام الملالي.
1: وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنوانات: لبنان يتمسك بال1701 واليونيفيل والجيش، خياران أمام ترامب، إبرام اتفاق أو إبادة إيران.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: العراق يرجئ نزع السلاح إلى منتصف 2027، الغزيون تحت أسقف مهددة بلا بديل، ترامب يخير طهران بين اتفاق أو الدمار الشامل. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة. سريعا إمام، بدها تطبخ لنا طبخة للطيف اللي إجا فجأة.
3: هيك؟ أيوة.
2: فجأتك
3: إجا فجأة وفجأني.
2: نعم.
3: طيب يلا أوكي، حطوا لنا الجنريك بليز.
0: طبخة اليوم.
3: أوكي، لأنه الضيف إجا فجأة يا علي، حنعمل شيء كتير سهل وسريع ومن حواضر البيت مثل ما اتفقنا. حنجيب صينية بتفوت على الفرن أكيد، حندهن لها كعبة بالزبدة، منقطع البطاطا مكعبات، منفرم البصل، بصل وجزر وكوسة كلهم مع بعضهم، نخرطهم نفس السايزات هولي كلياتهم، ومنحطهم ومنقليهم، ومنرجع مننزل اللحم المفروم الناعم من التلاجة، مننزلها من التلاجة، منقليها كتير منيح، ومنحطها فوق البطاطا اللي نصفناها مع البصل، منزلهم شوية بازيلا، منقليهم كلياتهم مع بعضهم، منحطهم بالصينية، منحط على وجههم شوية جبنة، ومنفوتها على الفرن.
2: يعني لحمة بالصينية مع جبنة
3: إذا بدك. فيك تحط فيها الخضرة اللي موجودة عندك بالبيت، بتكون أنت قليتها كتير منيح، حطيت معها لحمة مفرومة ناعمة، وبتحطها بتحط لها وجه جبنة، وبتدخلها على الفرن، فيك تفلفل حد رز.
2: هلا أنا كنت بدي لك إنه سريعة، بس إنه تقطيع الخضرة بده وقت يا إيمان،
3: يعني
2: إلا إذا في حدا يساعدك.
3: مثلا
2: بتجيبي هو الضيف.
3: هلا أنا كنت صراحة كتير بياخد معي وقت تقطيع البطاطا على السريع دغري. هو بيخلص الله.
2: بالجزر بالبصل
3: أنه ما كتير أنت حتعمل هالكميات الكبيرة، البصلة دغري بتتفرم والجزر كمان.
2: طيب خلص ماشي.
3: على يعني بدها نص ساعة. كيف ما كان بدها نص ساعة، بتكون أنت قعدت وشربت فنجان قهوة وتسيرت أنت وياه، كيف كانت هالسفرة تطلع الطبخة.

0: يروى أنه في كل صباح باكر كان عامل النظافة العجوز يكنس الشارع الطويل، لكنه كان يتوقف دائما عند جزء محدد من الرصيف ينظفه ببطء شديد وعناية فائقة، ويزيل منه كل حصات صغيرة أو زجاج مكسور، ثم يكمل بقية الشارع بسرعة. راقبه صاحب المتجر المقابل لعدة أيام حتى غلبه الفضول فسأله: لماذا تقضي وقتا طويلا في تنظيف هذا المربع الصغير بالذات؟ مسح العجوز العرق عن جبينه وابتسم بحنان قائلا: هناك رجل كفيف يمر من هنا كل صباح ليشتري الخبز لزوجته المقعدة، وأنا أمهد طريقه بعناية كي لا يتعثر ويسقط، وزوجته ليس عندها شخص في هذه الدنيا لتتكئ عليه سواه، وسقوطه يعني انكسار قلبين لا قلبا واحدا. صمت صاحب المتجر خجلا وأدرك أن الرحمة لا تحتاج إلى ثروة بل إلى قلب يشعر بآلام الآخرين.
1: لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ كريم الشطح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم
0: أهلاً
1: شيخي.
0: أهلا شيخي.
1: شيخي شو دليلكم على هذه القصة؟
2: يعني ما شاء الله كل مرة قصة فيها من الجمال والعبر شيء كبير. بداية الحمد لله الذي جعل بيننا التراحم والتعاون. ورد بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة جعل منها جزءا واحدا رحمة تكون بين العباد، فبهذه الرحمة يتراحم الناس حتى يرفع الفرس يضعها على ولده من رحمته به، و99 رحمة يرحم الله تعالى بها الناس يوم القيامة. فالحمد لله أن جعل رحمته عظيمة. من هاي الرحمة ما ظهر في هذه القصة: أولا العامل يلي يعتني بالطريق حتى هذا الرجل الكفيف لا يتأذى هو ماشي على هالطريق، ورحمة الرجل الكفيف بزوجته يلي رغم مرضه وما ابتلاه الله تعالى به من فقد عينيه يسعى لخدمة زوجته المقعدة. فسبحان الله التراحم موجود بأكثر من ناحية في هذه القصة، لكن الذي يقوي هيدا المعنى ما جاء في شرعنا بمواضع عديدة حثت على التراحم وجعلت الإنسان مع وجود هيدي الصفة بطبع كتير من الناس، لكن الشرع غذى وقوى هذه الصفات والأخلاق الكريمة والعظيمة ليبين عظم ثوابها في الآخرة. ولما الواحد بيعرف ما أعد الله له من ثواب على جزاء أفعاله يزداد في فعلها. فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وبرواية اللي بتوضح هذا الحديث: يرحمكم أهل السماء اللي هن الملائكة. أكيد ليس المعنى أن الله تبارك وتعالى موجود في مكان سبحانه يرحمكم أهل السماء، فهذا فيه عظيم فضل التراحم فيما بيننا. مشان هيك هذا الرجل كان عم يعتني تحديدا بهيدي الناحية. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرنا بالحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا الرجل حقق ورجى مع ما فيه من طبع إنساني بالرحمة، رجى وينبغي أن يرجو ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المتراحمين في الآخرة. هذه فيها صورة من أجمل هذه الصور، والتعاون فيما بين الناس لخدمة بعضهم، والتراحم والإحسان، كمان الإحسان للناس وأداء العمل بإتقان. والله تعالى يحب من الإنسان إذا عمل عملا أن يتقنه. فلما ينتبه حتى للحصى، لحتى حصوة صغيرة قد تؤذيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كمان بيقول بالحديث: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فهذا كلياته بيخلينا بحثنا على الإحسان للناس والتعاون والرحمة ونشر هذا الأمر بين الناس، رجاء ما أعد الله تبارك وتعالى لنا بإذن الله تعالى لمن يفعل ويطبق هذه الأمور في الآخرة من عظيم الأجر عنده سبحانه وتعالى. يعني الله يجزيكم الخير، هذه القصص بتخلينا نقوي همتنا لفعل الخير وإعانة الناس والأخلاق الكريمة اللي من أعظمها ما تجلى في هذه القصة من التراحم وإعانة الناس ورحمتهم والإحسان إليهم.
0: نعم، شكرا كتير كبير لك فضيلة الشيخ كريم شطح، مشكور جدا على هذا الكلام الطيب.
1: بارك الله بكم.
2: وبكم أحسن الله إليك.
1: في أمان الله شيخي.
0: في أمان الله، مع السلامة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أي يحتاج

0: أبو محمد زايد عم بوجه تحية للشيخ كريم كريم الشطح، قال صاحبنا وحبيبنا من عنا من الشمال.
1: نعم.
0: أيضا عنا تحية
1: لوالده، أيضا كمان
0: لوالده كمان الحاج نبيل شطح.
1: في سامر كراجة كمان عم بوجه تحية كثير كبيرة لفضيلة الشيخ كريم شطح، بارك الله فيكم، ويدعو بالرحمة لزياد أنور سلام
0: رحمه الله. زياد سلام كان هو بفريق الإنشاد،
1: رحمه الله رحمة
0: طيب.
1: واسعة.
0: بدنا نذكر ببرامج الإذاعة،
1: بدنا نذكر ببرامجنا لليوم بتمام الساعة 10:45، ترقبوا زميلتنا رولا مكداشي ببرنامجها بسمة أمل، باللين تبنى العلاقات ضيفة الحلقة ليال الخطيب مدربة حياتية أسرية وزوجية، ترقبون اليوم بتمام الساعة 10:45. وكمان بتمام الساعة 11 بيوفيكم برنامج حكي مفيد مع زميلتنا مرفت قمنت.
0: أما بالنسبة لمواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 23 أيلول بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:36، العصر 4:03، المغرب 6:42، والعشاء 7:59. وقتنا خلص، بيتجدد الموعد بكرة إن شاء الله الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
9: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
10: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نقرأ من تفسير سورة الطور لله تبارك وتعالى، وهذه الحلقة الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل يبين فساد معتقد المشركين: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الغيب هنا المراد به اللوح المحفوظ، أي هل عندهم اللوح المحفوظ يكتبون منه ما يدعونه، ينظرون إليه؟ معناه ما يدعونه من أنه لا بعث، وأنه لو كان هناك بعث هم لا يعذبون. من أين أتوا بهذا؟ هل عندهم اللوح المحفوظ ونظروا إليه وكتبوا هذا منه؟ لا، ليس عندهم دليل ولا حجة على ما يدعونه. ثم قال تعالى: أم يريدون كيدا. كانوا يريدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون له عليه الصلاة والسلام. فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم المجزيون على كيدهم، هم الذين يعاقبهم الله عز وجل على هذا الكيد الذي كانوا يكيدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: أم لهم إله غير الله. لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، سبحان الله عما يشركون. تنزه الله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه الله عن الشريك، وتنزه عن الولد، وتنزه عن الزوجة سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال تعالى:

0: انظروا في هذه الآية إلى شدة عناد هؤلاء الكفار، وإن يروا كسفا من السماء، الكسف القطعة العظيمة، لقد بلغوا من العناد غاية إلى أنهم لو رأوا قطعة كبيرة تنزل عليهم من السماء لتهلكهم سيقولون هذا سحاب مركوم اجتمع بعضه فوق بعض وسيمطرنا، سينزل علينا المطر. هذا من شدة عنادهم، هم يعلمون أن هذه قطعة تنزل عليهم لهلاكهم لو أنزل عليهم، لكن هذا من شدة عنادهم. ثم قال الله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي هذا تهديد لهم، يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، فيه يهلكون، نسأل الله السلامة. ثم قال تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي يوم القيامة لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يجمع الكفار جميعا كما قال تعالى في سورة المرسلات: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. ليس فقط كفار قريش، لا، إنما كل الكفار يجمعون معا، والشياطين كذلك، كما قال الله تعالى في سورة مريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يجمعون كما قال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. يقال لهم ذلك من باب التهكم بهم مع اجتماعهم وكثرتهم يوم القيامة، لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا من العذاب عنهم، فالله تعالى يقول: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي لا يغني عنهم هذا الكيد الذي يكيدونه الآن في الدنيا، ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم. الله عز وجل قال في سورة الصافات: ما لكم لا تناصرون، أي يقال لهم يوم القيامة مع اجتماعهم: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ثم قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن لهم عذابا قبل عذاب جهنم، قبل يوم القيامة. ما هو هذا العذاب؟ قال العلماء: المراد به ما حصل لهم يوم معركة بدر. ومن العلماء من قال غير ذلك من أنواع العذاب التي قد تصيبهم قبل الموت، أي في الدنيا. ولكن أيضا من العلماء من قال: هذه الآية فيها دليل على عذاب القبر، لأن الله تعالى قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قالوا: هذا ليس خاصا فقط بما حصل للمشركين في معركة بدر، فالآية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي إن للكفار عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وهو عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي واصبر يا محمد لحكم الله. وقوله فإنك بأعيننا أي بحفظنا، هنا كلمة بأعيننا المراد بها الحفظ، وجاء اللفظ بصيغة الجمع تعظيما لحفظ الله، وإلا فالله تعالى منزه عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والكمية والمكان والجهات، لا يوصف الله تبارك وتعالى بأي صفة من صفات المخلوقين. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. بماذا وصفهم الله؟ وصفهم بأنهم أولي الأيدي والأبصار، هنا تفسر بالقوة، أي هم أصحاب قوة في الدين، الأيدي أي أصحاب قوة في الدين، والأبصار المراد بها هنا الحكمة، أي بصر القلب. فلا يفسر هنا لفظ الأيدي بالجوارح، مع أنهم متصفون باليد بمعنى الجارحة، لأنهم بشر مخلوقون، ولا تفسر كلمة الأبصار هنا والأبصار بالنظر بالحدقة، مع أنهم يبصرون بالحدقة. هذا في حق من هو موصوف بالجوارح، هذه اليد يقال لها جارحة من كلمة الجرح، وجرح معناه كسب، لأن الإنسان يكسب بها، لذلك تسمى جارحة. فالله تعالى منزه عن صفات المخلوقين، فإذا كان ورد لفظ أولي الأيدي والأبصار في حق إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وهم متصفون بالجوارح، ولم يفهم في هذه الآية من الأيدي والأبصار الجوارح أبدا، فكيف فهمت المشبهة من هذا اللفظ الذي هنا في قول الله تعالى فإنك بأعيننا، العين بمعنى الجارحة؟ نعوذ بالله من التشبيه والضلال. اللغة العربية واسعة، هذه الكلمة هنا بأعيننا معناها بحفظنا. ثم قال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي سبح ربك حامدا إياه وقل سبحان الله وبحمده حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أيضا سبحه في الليل، وإدبار النجوم أي إذا غابت النجوم، إذا أدبرت النجوم من آخر الليل. فإذا التسبيح الذي ورد هنا من العلماء من حمله على لفظ سبحان الله وبحمده، أي على التسبيح بهذا اللفظ، ومن العلماء من حمل التسبيح هنا على الصلاة، فقالوا الصلاة من الليل هي المغرب والعشاء، وأما وإدبار النجوم المراد بذلك صلاة الصبح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: إنها إذاعة نداء المعرفة،
8: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
9: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

لكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبي لبنان، إذ نفذ سلسلة اعتداءات حيث نفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات حداثة وبيت يحمون وعيت الجبل، واستهدف قصف مدفعي وادي السلوقي محيط قلعة بين شأرة وماس الجبل المنصوري كفر تبنيت فجرا. إلى ذلك أدى التفجير المعادي ليلا في بلدة الخيام إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار عن مناطق حصبية وشبعة والعرقوب. دعت رابطة موظفي الإدارة العامة كل العاملين في الإدارة العامة والبلديات وكل متضرر من تجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل إلى الالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا هذا الأسبوع مع التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، بخاصة وأن أسعار المحروقات ما زالت ترتفع في لبنان. وقالت الرابطة أنها ستكون في مقدمة التحركات التي سنصل إليها قريبا في القطاع العام والنقابات العمالية. في السياق، تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمال العام، ومن المقرر أن يخلص الاجتماع إلى موقف موحد من التطورات الراهنة على أن يعلن الموقف الرسمي خلال مؤتمر يعقد عقب الاجتماع. في إطار المساعدات، تنظم المديرية العامة للأمن العام ظهر اليوم عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة 19 من خطط الحكومة اللبنانية التي ينظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع منظمات IOM و-UNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. دوليا، التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية عن عرقجي قوله لويكتوف إن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي وسداد العاجل لجميع الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على كل جبهات المقاومة. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها بحسب فرانس بريس. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكية مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإيرانية في ضوء تعثر العملية العسكرية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: برلين تبنى العلاقات. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا بسمة أمل مع تحيات رولا لألكم. أطيب الأمنيات دايماً عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز أف أم. رفقونا بحلقتنا لليوم، موضوعنا كتير مهم، وأيضا شجعكم أنكم تفتحوا قناتنا على اليوتيوب حتى كمان ترفقونا صوت وصورة. بهالحلقة رح نفتح ملف قد يمس كل بيت، الأسلوب المنفر وأثره المدمر. كيف ممكن لنبرة صوت أو جفاء معاملة أنه يبعدوا أقرب الناس لألنا؟ كيف بيهرب الأبناء من نصيحتنا؟ وكيف بيبتعد الزوج أو الزوجة عاطفيا؟ كيف ممكن يبعد بعض المسلمين عن الالتزام بدينهم بسبب الأسلوب السيء؟ أهلا فيكم بهالحلقة لنفهم كيف بيتم التحول من مرحلة التنفير إلى اللين، وكيف منرمم ما تم إفساده بتربيتنا وعلاقتنا. حتى نعرف أكثر بهالموضوع هنستضيف اليوم ضيفتنا الكريمة ليال الخطيب، مدربة حياتية أسرية وزوجية. صباح الخير ليال.
1: صباح الخيرات.
0: أهلا وسهلا فيك. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك، نورتينا.
1: الله يكرمك.
0: موضوعنا كتير مهم ليال، بدنا نحكي عن مثل ما ذكرت العنوان برلين تبنى العلاقات.
1: صح.
0: بداية الحلقة بدنا نحكي أولا عن تعريف الأسلوب بطريقة مختصرة وتأثيره على الآخرين.
1: أوكي. لنبلش قبل الأسلوب، هي في طرق معينة أنا مثلا بدي أوصل لك رسالة معينة. أوكي. إنك إذا كان ولد زوج حتى بالدين تختلف الأسباب يعني، بس أنا بدي أوصل معلومة معينة، الهدف توصيل معلومة، فيها تكون بطريقة أنا أجي لك جاكتتك لونها أحمر، هالقد بتكون فيها تكون بطريقة تؤثر عليك، فيها تكون بطريقة أولى بقصة خبرك عن شيء معين، انه يمكن مثلا شيء غلط انت عملتيه، فانا بخبر بطريقه قصه،
0: طريقه انديركت يعني.
1: نعم نعم. يعني بحرك هيك قصص فيك، احاسيس معينه فيك، لحتى اوصل لهدف اللي انه مثلا اذا في شيء غلط معين فيك او انا حابه انصحك فيه يتغير. فهون لنبلش. فالاسلوب يختلف من شخص لشخص. صح. ومن تربيه لتربيه ومن بيئه لبيئه، وهذا اليوم حنحكي شوي عنه، عن هذا الاسلوب. اهميه الاسلوب مدام رولا عم نشوفها بهالايام، للاسف بتلاقي حتى نحن حنركز اكثر عن ناحيه الولد والزوج، بس كمان بدنا نطرق انه قد ايه عم بيصير في نفور معين من اساليب من ناحيه الدين ومن ناحيه التربيه ومن ناحيه الزوج اللي عم نشوفها. هيدا كله الاسلوب فعلا جدا مهم. الاسلوب. صح. اساس. انا شو الهدف اني انا وصل المعلومه؟ وسبحان الله نحن كمان ذكرنا يعني عليه الصلاه والسلام افضل البشر، علمنا كيف الاسلوب بده يكون.
0: صحيح.
1: يعني من صحابته حكيوا عنه انه كيف كان نعمل معلم واسلوبه هين لين،
0: اسلوب الحسن
1: طبعا.
0: نعم. حسن الخلق
1: طبعا، وهو اكيد لا يرضى بالغلط ولا نحن، ولا نحن إذا عم نحكي هيدا الأمر. يعني مثلا ليه عم قلك هيك؟ لأنه في ناس قد تجي تقلك سمعت كلام محلو مثلا من ابني، أو سمعت كلام ممكن يوصل غلط أكبر من هيك من برا حدا، أنا ما بقدر أنا بنزعج، أنا بتضايق. تماما، هيدا شيء حلو أنه أنا أنزعج، ولكن أنا شو الفكرة اللي أنا بدي وصلها لمثلا لأي شخص قدامي؟ بدي هيدا الغلط اللي هو أنا شايفته يتغير.
0: نعم.
1: فالأسلوب بيعتمد على، يعني الأسلوب حيعتمد هل حيغير هيدا التصرف، هل حينفره مني، هل حتى بيوصل لمحل بنفر هيدا الشخص من العالم اللي أنا ماشي معهم. هل قد الأمر مش هين؟
0: بقوله مثل، كلمة بتقرب وكلمة بتبعد.
1: تماما. فأنا هون عندي مسؤولية، أنا كيف أسلوبي بدي يكون معك؟ لإذا أنا عن جد فعلا أنا بحب لك الخير وبشفق عليك، حتى إذا أنت عملت غلط أنا بشفق عليك
0: لمصلحتك.
1: هنحكي فيها أكتر. صح. الشفقة كيف واحد يشتغل على حاله فيها. فأنا إذا بشفق عليك وبحب لك الخير، شو حلو أنه أنا أستعمل أسلوب لو تعبت شوي، لو أخذت معي وقت.
0: صح.
1: هيدي الأوقات بنستعملها بتاخد معي وقت شوي أطول. ولكن شو النتيجة؟ شو الهدف؟ هل وصلت له أنه أنت غيرت الغلط ولا لا؟
0: نعم. هو حلو التكنيك واحد يتبعه، يعني في تكنيك معين بيمشي عليه الواحد حتى
1: طبعاً.
0: يقدر يوصل لهالأسلوب هذا.
1: طبعاً.
0: لما كل الناس عندهم أسلوب يعني اللي بيقرب.
1: أنا معك. وهون حقلك شيء، هون نحن لا ندعي المثالية، يعني كلنا بنوقع بأغلاط، كلنا بنوقع بأمور معينة يعني الأغلب، ولكن نقطة هي خلينا نتدرب مني أنا وطالع، خلينا نتدرب صح. لما نوقع فالوقعات بتصير أقل
0: صحيح.
1: الأخطاء بتصير أقل،
0: تأثيرها على الآخرين بتكون أقل
1: طبعا. طبعا تأثيرها على الآخرين مطلوب يكون أكتر إذا أسلوبي صحيح.
0: صحيح 100% نعم. طيب حننتقل هلأ أنا وياكي حتى نحكي شو أبرز أشكال الأسلوب المنفر قبل ما نفوت بالتفاصيل وكيف نعالج الموضوع.
1: نعم قبل ما أحكيك بدي أقول لك شغلة عن أهمية هذا الأسلوب المنفر. حأعطيك مثل بسيط عن التربية. أوكي نحن بنعرف أنه الأهل دورهم شو هو بالضبط. أنا هدفي أنه هيدا الولد أحمي رعا أكيد ربيه بالطريقة الصح، علمه شو الصح وشو الغلط
0: نعم.
1: تماما. فأنا هيدي هي وظيفتي. ولكن هون السؤال الأكبر اللي أنا بدي أطرحه، هل أنا ابني أو بنتي بيعملوا الغلط سوري بيمتنعوا انه يعملوا الغلط قدامي بس ولا كمان من وراي؟ هذا سؤال كتير مهم
0: صح.
1: وهون الاغلب بتلاقي الجواب وين بيكون، انا لما اشوف حالات بيكون اغلب الجواب بيكون من الاسلوب تاع الام او الاب. عادة بيحدد هل هيدا الولد من وراي عم بيقترف قصص غلط ولا لا، هل اذا عم بيقترف شيء غلط عم بيجي يخبرني ولا لا، عم بيخبي علي. فحعطيكي مثل بسيط هون اللي حنشوفه شوي بالاسلوب. بيجي عندك حالتين، ولد اوكي لعب بالطابة تحت البيت، كسر شيء معين، قد يصير كسر مراية سيارة معينة او كسر ضوء معين اكسترا. بتلاقي في ولد بيجي ممكن يقلك، يجي لما يطلع بيكون مضايق، شو فيه شو صار، بتعطيه وقته بده يحكي حيرجع يجي. انت لما تكوني رايقة هون اساس الصبر صح. اساس انه انا بدي اتعود واكسر من نفسي على طول كون رواق
0: نعم.
1: ورجعنا بنقول لا ندعي المثالية ولا حقلك تعي عملي كل يوم انه، بس انا شو هدفي بالحياة؟ انا بدي اسس شيء نتيجته ثمرته حلوة. حتى التعامل مع الناس اذا انا بدي اثر بطريقة حلوة عليهم واثر انه الغلط اذا عم بيعملوا شيء غلط يغيروه. فلا ناخد هيدا المثل، ولدين عنا، ولد كسر شيء معين عن غير قصد تحت البيت هو عم بيلعب بالطابة، طلع بتلاقي في عندك ام رواق معه، او مثلا ما نقول رواق يعني لا تربي هون تختلف الموضوع او ليست بحازمة، هذا كمان شيء تاني، لا
0: بيلة طويل شوي،
1: بيلة طويل، ولكن اكيد في حزم في تربية
0: صح.
1: في فبتلاقيها تعاملت مع الموضوع بطريقة تمام خلص. ما هو بيكون طالع عادة الولد عارف حاله مضايق عم بيبكي، عطته وقته تمام، فرجته كيف حنتصرف بهذا الموضوع، نحن عملنا شيء يا ماما، مطلوب هلأ ننزل نحكي مع صاحب يعني صاحب العلاقة، أو مثلا بدق لهيدا الشخص قدامه بتعلمه أنا كيف بدي أتصرف، بدي صلح هيدا الشيء اللي أنا عملته
0: نعم.
1: هيدا بنى ثقة معينة مع الولد، أنت كأم أو أب بنى ثقة معينة مع الولد، أنا بكرة لما ابني يجي يغلط بده يقول لي لأنه عارف أنا حساعده، بالليل عروة حأجي أفتح الموضوع ما حأنسى، بدي أعلمه
0: فينا مناسب
1: نعم، فينا ننتبه يا ماما نبعد عن السيارات، فينا نروح على محل مخصص للعب لحتى ما ترجع تصير هذا الموضوع. وعادة بتلاقي إذا في صبر ولين في تقبل من الآخر
0: صح.
1: ما بي ما بي ما بي بتحس الولد لا ما بدي لا، بتلاقي عادة في لين معين لأنه أنت علمتي هيدا اللين
0: صح، لأنه أنت ماشي معه بأسلوب لين
1: تماما.
0: فهو بالتالي حيروق لما تكون عم تصرخي بشوف، هو حيغضب حيعصب، ولكن مثل ما عم ذكرتي هلأ الأسلوب اللين اللي هو حيتعلمه منك
1: صح.
0: وبنفس الوقت ردة فعله حتكون ألين
1: تماماً.
0: نعم صحيح. بعد كيف بده ياخد الثقة؟ إن في حال أنا بدي صرخ كتير بشو وعيت كتير بشو، كيف بده يصير عنده ثقة فيي يقدر يجي هيك يرتاح لي يجي يخبرني ويحكيني؟ حيقولي طيب ما هلأ ماما حصرخ علي، هلأ حتوبخني، حتى خليني خليلي مجال أقدر أنا يكون عندي أذن صاغية لإله.
1: هيدي
0: الفسحة نعم أترك له إياها
1: صح،
0: لأنه نحن بالنهاية الملجأ لإله
1: تماما، نحن اللي بدنا نساعده، يعني هو المساعدة بدها تيجي منا
0: صح،
1: لأنه الله أعلم شو في برا من رفقة من كتير أمور
0: نعم.
1: وبتلاقي اللي كنت عم قلك إياه على المثل الآخر وهيدا اللي عم نشوفه، الولد مثلا بيكسر شيء معين، الأم عطول يعني تنشن بغضب بمضايقة، فأي شيء بيستفزه بضايقة فبتنفعل عليه. هيدا لما يطلع لعند هيدا الأم ويخبرها أنا كسرت أمر معين، هل كيف حتكون عادة بتشوفي ردة فعل انفعالية وممكن تصرخ أو ما تصرخ، ولكن بتخوفه لهيدا الولد نقزه ما بتعطيه. وانتبهي حقلك شيء، أوقات هيدا نفس الأم أكيد ما عم نكون متحاملين ولكن عم نكون واقعيين.
0: نعم.
1: لحتى نشوف الأثر. أوقات هيدي الأم نفسها اللي بتعيط وبتصرخ مثلا بتقول له كيف هيك عملت، ما أنا قلت لك، ما بعرف شو هلا حنحكي عن اللوم، ما أنا قلت لك شو تعمل، ما أنا قلت لك تزيح اكسترا. عادة بتلاقيها نفسها لا علمته شو اللي مطلوب يعمله مرت الجاي، ولا عطته الحل، ولا فهمته كيف مطلوب نتصرف إذا صار معه واحد اثنين ثلاثة. فبالضبط هو شو صار، شو عملنا نحن، بس إنه عيطنا وصرخنا. شوي شوي هيدا الولد بتلاقيه نفسه، وهيدا عم نشوفه بالولاد، شوي شوي بصير بخاف من ردة فعله. هي هيك بتبلش، أنا خايف من ردة فعل ماما فما بقبره. شوي شوي بيتعود على شو؟ نعم، على التخبي.
0: نعم صحيح،
1: نعم
0: صحيح.
1: وهوني بس كنت عم قلك اللي قلت لك إياه، إنه إحنا لا نتاع المثالية، ولكن حلو الواحد يشتغل على حاله من فترة للتانية. ومن الأمور اللي أنا بشوفها كتير مهم الواحد يشتغل على حاله فيها هي أمر الشفقة، وهيدا كتير مهم بالأسلوب. لأنه أنا إذا عندي شفقة على حضرتك أو على أي حدا برا، أنا أول شيء هيدا من التكبر، ما بدي يكون عندي إنه يي إنه أنا مثلا فلان يي هو مبتلي بهذا الشيء وأنا ما عندي يي، فهيدا التكبر وتعالي. أنا الشفقة بدي يكون إنه هو بتولي هيدا الشخص بهالشي، فبأي تكة هيدا البلاء ممكن يروح من عنده يجي لعندي.
0: صحيح.
1: لو هو غلط ولو أنا منه من عاداتي وقيمي، لكن الإنسان جائز علي الخطأ عقلا، فما فهمت عم نحكي العامة. بس إنه نقطتي أنا بالشفقة شو بدها تكون مبنية على اتنين، على شغلتين. أول شغلة أنا بدي أشوف إنه قد الغلط اللي فيك بأي تكة يكون فيه.
0: مزبوط.
1: تاني شغلة بدي أشوف هيدا الغلط اللي أنت قد تكوني عم تعمليه، هل أنا بوضعك حكون عم بعمله أو ممكن عم كون أسوأ عم بعمله؟ هيدا اللي أوقات ما مننتبه له، ولكن أكيد هون بنرجع منقول هذا ما عم نبرر الغلط، ولا نعم. عم نقول للعالم تغلط،
0: بس
1: ولا
0: نقدر نفهم غيرنا.
1: طبعا
0: لما بحط حالي محل الشخص الآخر بقدر ساعتها استوعب كمان الموقف تاعه أكتر.
1: تماما، يعني عارف كيف غيره.
0: صحيح 100%. وبدل ما أنزل لوم لوم لوم، طب حطي حالك محله، شو حيكون شعوري، كيف حيكون ردة فعلك، كيف حيكون تصرفاتك. هذا كمان بخليني انه حس فيه أكتر لهذا الشخص.
1: طبعا طبعا طبعا، هيدا انا بشوفه اوقات لما احكي مع اللي حوالي بيقولوا لي انه اوقات انه ممكن انت تكوني بتوجعي. انا ما بشوف حالي بوجع، ولكن انا بشوف مثلا اذا حدا عم يحكي كيف بيقولوا لي بوجعي، بقولوا انه حطوا حالكم بنفس الموقع، فهوني هن بيتوجعوا، أنا ما وجعت حدا.
0: نعم.
1: ولكن هو سبحان الله، لأنه أغلب الناس تتغافل أنه تحطها بموقع التاني. أنا بشوف بأغلب الأمور نحن مطلوب نحط حالنا بموقع التاني، كشريك إذا أنا انفعلت بدي أحط حالي بموقعه.
0: صح.
1: جاي معصب، مضايق، مضغوط، اكسترا. الولد عدم معرفته لكتير أمور، أنا بدي أحط حالي محله، أنا ما بعرف، يعني الولد ما بيعرف، فأنا بدي لما أحط حالي محله حأعرف كيف بدي أتعامل وحيتغير طريقتي.
0: ما أنا كيف تفهمه للشخص إذا أنا ما حطيت حالي محله، كيف تفهمه للشخص؟
1: تماما.
0: فهون حتى أقدر أقدر الموقف تاعه أكتر، مطلوب أنه أنا أحط حالي لو أنا كان عندي هذه الكيس هيدي، فإذا أنا كيف حيكون ردة فعلي.
1: طبعا. تعرفي شيء مدام رولا، كنت عم شوف دراسة عملت مهمة جدا، وهيدا من أولى نحن بنعرف أنه سبحان الله مدمني المخدرات هن في بلاء، يعني وهيدا مرض، وأوقات منشوف أسبابه لحتى نتفادى الحصول على هذا الشيء، أو نعلم الناس كيف تتفادى الحصول على هذا الأمر. في دراسة أشارت أنه من 60-70% من الناس المدمنين للمخدرات اللي فاتوا بهذا الطريق، هن كان عندهم هن بالصغر أسلوب منفر من كلام، أنت بلا فهم لكتير أمور
0: تجريح.
1: معينة، نعم، لأسلوب يعني مين اللي خلينا نقول أساسا أسلوب منفر. فهيدا الموضوع كتير بيعطينا إنه أنا هالقد ممكن أثر على ابني. نعم. وهوني كمان بدي أشير لنقطة كتير مهمة، كأنت كأب أو كأم، حضرتكم أنتوا كأهل مسؤولين عن صورة ولد الولدكم قدام حاله. شو يعني؟ يعني أنا هلأ مثلا ابني بيطلع ما بيعرف شيء، أنا عم بعلم وعم بعلم، وأكيد المدرسة لها دور مهم.
0: فاضي مثل ما أقوله.
1: تمام. نعم. فأنا لما أقعد أعلم وعلم وعلم، هذا الشخص ما بيعرف شيء. من الأمور اللي أنا عم بعلمه إياها كيف بده يتعامل مع حاله، كيف يشوف حاله. لما أنا ابني بدي دلني قل له أنت غبي، أنت ما مسؤول، يا ما بتركز، ما بتفهم، أنا شو عم بأسس لهذا الولد؟
0: تحطيم.
1: مش بس تحطيم، انا عم فرجيه هيدي الصوره. هو حيوقف بمحلات معينه، انا بشوف على فكره اولاد عمر 7-8 سنين قادرين يعبروا على هيدا الامر، بيصيروا باوقات الضعف بيشوفوا حالهم مثل ما عم ينقل لهم. فانا ليه بدي وصل ابني او بنتي لهالمحل؟ بدي حتى لو في عنده شيء من عدم التركيز، ما ضروري أنا أقول له أنت بحياتك بتركز فيي، أنا بدي أعالج سلوك.
0: نعم.
1: فهيدا السلوك اللي بدي أعالجه، إذا بتريد ركز بحاول مرة اثنين أكيد بحزم مفهوم حسب الوضع يعني، ولكن أنا بدي أقعد حط له هيدي الأفكار المهدمة براسه، أنا شو عم بعمل لهيدا الولد؟
0: نعم.
1: عم بأسسه أنه هو يفكر حاله فعلا بهيدي الصورة.
0: نعم.
1: وهيدا أمر خطير جدا. نعم.
0: ممكن فرشيل فرق كمان إذا ركزت أو لما ركزت مرة الماضية شفت كيف النتائج طلعت، وهالمرة لأنك ما ركزت شوف كيف النتائج طلعت، أنت قيم لي بقى الوضع، فأنت شو بتختار؟ بتختار هيدي ولا بتختار هيدي؟
1: هذا الأسلوب أنا جدا بحبه بالتربية. مش بس فكرة نعم، أول شيء أنه أنا أعطيه هيدول نتائج
0: حتى يشوف هو بعينه
1: طبعا، وهيدي من أهم الأمور اللي بتأثر على الولد واللي بتعطي نتائج حلوة واللي بتطور إمكانياته العقلية. صح. وهيدا أمر جدا مهم. يعني في فرق أنا بس مثلا لابني أقعد أقول له مثل ما قلت انه لا بدك تركز او قعد عيط وصرخ او عاقب او اكسترا، وفي فرق بما قال له انت لما درست وانتبهت شوف كيف كانت علامتك، ولما هون ما انتبهت كمان شوف علامتك شو بتختار. عاده حيختار انه يركز.
0: صح.
1: حيلين اكثر. وهون كمان بدي اقول شيء كتير مهم، انا اوقات بقوله للاميات، اوقات بيجيني مثلا مثل وهلا عم نشوفه خاصه باعمار 7 وطلوع، الولاد حواليه بتاثر طبعا، بيئتهم، حكيهم، أسلوبهم، تربيتهم، أخلاقهم، كيف بيحكوا، كل هيدا بده يؤثر. بس أنا في فرق لما أنا بيني علاقة جيدة مع ابني أو بنتي وبنقعد بنحكي بكل شيء، وأكيد مش بنستغيب الناس، ولكن بنقعد بنحكي إنه حلو هيدا الشيء ينعمل، ما حلو هيدا الشيء ينعمل، ما ضروري أحكي عن عين شخص إنسان.
0: نعم. صح.
1: لأنه أنا ما بدي أعلمه كمان. نعم. يستغيب
0: كصفة، عم نحكي بشكل عام، هيدي الصفة منا حلوة، هيدي الصفة حلوة
1: تماما. فأنا لما إجي أعمل هيك أنا تلقائيا عم درب ابني أو بنتي لما يشوفوا الغلط هني يحكوا، وهيدا على فكرة عم شوفها مع كتير ولاد. تجي بصيروا هني بيقولوا يي لا ما فينا نحكي مع أمنا هيك، أو أنت كيف عم تحكي هيك مع أمك. بصيروا هني بصوبوا على هيدا الخطأ.
0: نعم.
1: وبيحاولوا أنه يغيروا أو بيقولولو. أوكي، هيدا أمر جدا مهم أنه أنا صير علم ولدي وأقدر من أسلوبي قدامي ولا وراي يكون قادر أنه ما يغلط أو يشوف الغلط وما يعمله أو ينبه التاني عنه.
0: صحيح. هو كمان لأنه نتيجة التقييم اللي هو عمله تعلم منه أنه أنا شفت الغلط وشفت الصح، وأنا قدرت أني قيم أنه هذا غلط وهذا صح، فبالتالي أنه لا أنا حأمشي على الصح خلص، لأنه نرسمت عنده بذهنه بباله الطريقة الصحيحة المضبوطة الحلوة
1: طبعاً.
0: فطبيعي هو حيختار الحلو، حيختار المر
1: طبعا طبعا. وهذا مثل ما قلتي أساسه بدها تكون علاقتي أنا وابني أو بنتي جيدة.
0: نعم.
1: ما عم نقول كمان عم نرجع نقول قد بنوقع بزلات طبيعي. صح. ولكن أنا ما بدي يكون هيدا أسلوب حياتي اللي أنا ماشي فيه. هيدي هي الفكرة، لحتى بس ربي مثل ما قلنا على هيدا الدراسة، هيدا أمر جدا خطير. أنه كانت التربية والأسلوب بالتربية أساس أنه هن يلجأوا لهروب معين بالمخدرات، فهون الأهل بدهم يتنبهوا أنه أنا فعلا إلي تأثير جدا كبير على ابني أو بنتي.
0: نعم. قبل ما ننتقل للعلاقة الزوجية، شو رأيك لو منقرأ هيك شوية تحيات صباحية من المشاهدين؟ مرحب بكل مين عم يرافقنا على قناتنا على اليوتيوب، وقلكم افتحوا يلي مفاتح يوتيوب يفتح يوتيوب ويتابعنا. من ربيع مكتاشي من إسبانيا، أهلا وسهلا فيك باش مهندس خي ربيع، بقلنا صباح الخير، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. الحاجة فاطمة سعد، أنا سعد الله صباحكم، وبرحب بضيفتك الكريمة ليال، بهنيكم دايما من عندكم مواضيع مهمة منستفيد منها، قواكم الله بارك الله فيك. كمان سناء شماس بتقلنا يسعد صباحكم، وأيضا بليز رموز بس الأسماء ما عم بقدر أقرأها، يرت حطوا اسمكم كامل. نادرة دباغ بتقول تحياتي حبيبتي رولا ولضيفتك الكريمة، أهلا وسهلا فيك نادرة. كمان ريما النجار بتقولنا جزاكم الله خيرا كثيرا، أهلا وسهلا. بقلنا كمان بذكرنا المهندس ربيع مكتاشي، بقلنا ترك الغضب كمان هذا أمر كتير. صح. مهم، لأنه طالما نحن غضبانين ما احنا عارف نتصرف.
1: طبيعي.
0: وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر اللي نبهنا منه بترك الغضب. نعم. أيضا حدا من بيت الزين بقلنا حلقة مفيدة وبتعلمنا كيف نتصرف ونكفي حياة صحية 100%. الحاجة غادة بيضون كمان بتقلنا تحياتنا لألك والدتها لزميلتنا ربا برجاوي، بتقلنا أسعد الله صباحكم حاجة رولا ولضيفتك الكريمة، الولد بدك تعطيه الأمان يخبر أوكي ويصير رفيقك ويخبري كل أخباره ومطلوب يعرف الغلط من الصح
1: طبعا
0: وما نمرق عن الغلط ومن بنفس الوقت ما فينا نعاتب كتير بيصير يخبي علينا شو رأيك في هالفكرة؟
1: أكيد بدنا نعلمه شو الغلط والصح طبعا وأساسا بدها تكون أنا معاملتي معه ومعاملتي بالبيت بدها تكون بناء على ما أقول لأنه هيدي من أقوى الطرق لحتى يتعلم وياخدها صح ومظبوط أنه ما بدي عاتب كتير بطريقة ما إذا في يعني ما بدي مرق غلط ولكن بطريقة أنه ممكن بتطليعة أوقات تكون خلص بس أنه مرقتها أوكي لحتى مثل ما قالت مظبوط يجي يقعد يحكي لي يأمن أنه يحكي معي طبيعي
0: بدي أترك له فسحة شوي هيك
1: طبيعي.
0: من
1: طبيعي.
0: الأمان نعم كمان زميلتنا فاطمة البركة بتقلنا تحياتي لألكن حلوين بارك الله فيك أهلا وسهلا فيك طيب بننتقل هلأ شوي هيك للعلاقة الزوجية شو رأيك حكينا شوي هيك عن تربية الولد ننتقل للعلاقة الزوجية نرجع شوي بنعطي بارت كمان لفقرة الدين إذا بدك
1: أوكي
0: تفضلي
1: نبلش أول شيء من من الطرق أو من الأساليب المنفرة إذا نحن ما منتبهين ننتبه لنقاط معينة إذا نحن عم نعمل شيء منه نحاول نجتنب هذا الأمر مثل شو أول شيء الفوقية والتعالي إنه أنا اتكبر على شخص عم نحكي كعلاقة زوجية أو عم نحكي مثلا مع ولد أو علاقات
0: رفقة
1: نعم بين بعض
0: نعم.
1: فأنا هيدي فكرة التكبر والتعالي هي أسلوب منفر مدمر أنا بشوفه
0: صح.
1: وسبحان الله منعرف من حالنا أنا إذا إذا إذا أنا هلأ بدي أجي أتعالى على حدا أو بدي أجي أعطي معلومة أو أنصحه بطريقة تكبر عادة شو بيصير بينفر هذا الشخص لا يتقبل فشو حال خلينا ناخده هذا الموضوع من ناحية زوجية من ناحية انه انا بدي اتصرف بهيدي الطريقة مع الزوج هيدا امر جدا مهم اوقات الناس بتوقع فيه بطريقة معينة بس هون برجع بقول لما نفهم انه الاساس هو هيدي العلاقة ونجاحها او استمراريتها بنفهم انا بدي انتبه لأساليبه وهيدا بيجي من كذا شيء ما ضمره لا خلينا نكون واضحين هيدا بيجي من انا شو تعودت من انا عشو تربيت من انا شو شفت من انا انجبرت كون بهالمحل كون مسيطره فعطول عندي لا هيدا الاسلوب بتلاقي فيه كتير من الناس هيدا الامر اوكي حلو كتير تمام عرفناه فهمناه كل واحد مثلا من وين جاي انا فهمت حالي من وين جاي بدي اشتغل عليه
0: صح
1: ولا منه فقط هون لو غلطت مره لو فشلت بمحلات اوقات طبيعي ولكن بدي اشتغل عليه هذا الشيء بحالي لحتى ما ارجع عيد الكرة على
0: صحيح وكل واحد جاي من بيئه فعم تحطيهم تحت سقف واحد
1: طبعاً.
0: يعني كمان بدهم وقت حتى يقلعوا مثل ما بيقولوا
1: طبعاً.
0: لانه بتلاقي اول سنه زواج مثلا شوي في هيك شوك بين بعضهم انا ما معود هيك انا معود بابسط الامور يعني يمكن بفتحه البراد يمكن بطريقه النوم يعني بابسط الامور فعم تجمعيهم مع بعضهم من بيئتين مختلفين تماماً يعني فالواحد يشتغل على حاله حتى يقدر يكمل مع الاخر
1: صح صح فمن اول اساليب من أول الأمور اللي بالأسلوب المنفر هي بتكون الفوقية والتعالي أنا هيدا بدي انتبه لهذا الموضوع هيدا الزوج أنا بدي أرجع أتذكر وهوني كمان مهم شير لنقطة أوقات هلأ بهيدا الوقت كتير بتحسيها ما غلط أنا أفهم أنه بأنا بعلاقة رجل وامرأة الرجل قوام علي
0: نعم. نعم.
1: أبدا ما منه شيء غريب أو لا في حدا بدي يكون له الكلام الأخير حيناقشني كتير حلو وهيدا الأوكي بناقش معي بيتناقش معي بيحكيني بنستشير بعض تماما يمكن أنا أعطيه أفكار أوقات غير عن التاني غير عن الباقي قد تكون حل معين أحسن ولكن ما بدي أنسى في شخص واحد بس إلو هيدا القرار بالآخر بالبيت هيدا اللي أنا شوي بدي أنظر له لو أنا شو عندي إمكانيات وقدرة ولا شو ما كان بدي دلني منتبه لهيدا الأمر
0: فهيدا بس حاب أذكر شغلي أنا أنه أحيانا بيكون قد تصير يعني أنه الرجل عنده رأي غلط يعني مش دايما أنه نحن بدنا نمشي رأي يعني على عيني وراسي أكيد طبعا هو حق الناس عليها هو القائد تاع البيت وتاع السفينة مثل ما بيقولوا بس بدنا ننوه كمان لشغلي انه اذا كان هو غلطان بده هو كمان يعترف بالغلط
1: اكيد انا
0: حكيت نعم بالصح
1: انا حكيت عن الرجل يعني
0: فهو اللي مصلحته السفينه حتى تمشي لمصلحتها البيت حتى تمشي خلينا نقول انه الراي الصح هو اللي يمشي
1: أكيد.
0: يعني أنا كمان بدي يكون في عندي تواضع، إن كان رجل ولا إن كان امرأة بدي يكون في عندهم تواضع. إذا أنا شفت شيء غلط مش بضمني أنا متشبسي برأيي ولا لأنه أنا الامرأة وأنا ست البيت أنا بدي يمشي رأيي أو لأنه أنا الرجال، ما كمان خلينا نشوف المصلحة وين.
1: أنا معك بس خلينا نكون واضحين وواقعيين ونشوف شو عم بيصير هلا. أوكي، لنكون ما كتير نتحامل أو يعني مثل ما بيقولوا يحملوا النساء أشياء وتروح على زوجة تعمل شيء. خلينا نكون واقعيين، لو هو أوكي نعم فلنقول إنه هو غلط وهذا شيء منه حلو، وأنا بشوف من الرجل الغلط سبحان الله لأنه أنا بشوفه بصورة كتير كبيرة، ولكن أنا نقطتي كامرأة بالبيت، هل أنا إذا تعاليت عليه ودليتني أقول بطريقة ما حلوة أنت غلط أنت غلط أنت غلط حيتغير شيء؟
0: لا طبعاً
1: يوصل تماماً تماماً. فأنا بدي أنطر وبدي ما عم بقول عم بقبل على الغلط، ولكن بدي لاقي أسلوب معين. إذا أنا بدي هيدا العلاقة ومتشبط يعني ومتكمشة فيها، بدي لاقي أسلوب معين لأمشي فيه مع هيدا الزوج.
0: صح.
1: ما بدي وأولا ما فيها تكون تعالي
0: طبعاً.
1: ما فيها طبعاً. بدنا نفهم إنه نحن هون لنمشي الأمور بيناتنا. أنا اخترته لهيدا الشخص وهو اختارني.
0: نعم.
1: في هدف إنه نوصل لنمشي بهالحياة بطريقة مريحة أكتر. هالقد هيدا لما أتذكر هيدا الهدف إنه أنا أصلاً ليه عم بعمل مضايقة أو أنا ليه عم برر له إذا هو صح ولا غلط، بالنهاية لحتى نمشي بطريقة أريح لنا اثنيناتنا، لا إزعجك ولا تزعجنا
0: 100%. بس كان مرادي أنا إنه لمصلحة البيت على طول بدنا نشوف الرأي الصح.
1: أكيد.
0: فبدي يكون في تواضع بين اثنين، يعني سواء رأيك أو رأيي نتناقش فيه بين بعضنا بطريقة سلسة بدون تكبر، بكل محبة لحد ما نوصل لشيء يكون في مصلحة لهالبيت هيدا.
1: ليه أنا عم بقلك عن نقطة الامرأة مطلوب تاخد بعين الاعتبار إنه يعني وجوده بالبيت وإنه إله الكلمة الأخيرة؟ ليه عم نقول هيك؟ لأنه عم نشوف صار في عنا وكأن إنه أنا مثله بالأفعال ولا بالأقوال. أوكي، وهيدا عم سبب خراب يعني بمحلات معينة. برجع بقول إذا أنت مقتنعة بهيدا العلاقة وبدك تكفي فيها أنت أو أنت، ما في بدكن توصل لمحل ما في أنا أكون أنا هون الصح وأنت الغلط أو العكس، ولكن في أمر أنا هيدا اللي بشوفه من اللي عم نشوفه، في أمر فينا ننظر لهيدا الرجل بطريقة شفقة أكتر، رحمة أكتر، خاصة إذا عم بيقدم لنا كتير هيدا الشخص، خاصة إذا عم بيقدم لنا أساسيات وغير أساسيات ومنيح معي بغير أوقات، فبدي أنظر لهيدا الشيء أكتر.
0: صح. صحيح. طيب فينا نحكي شوي هيك عن موضوع الدين، كيف بدنا نقرب الآخرين، كيف بدنا يكون أسلوبنا هيك حلو مع الآخرين؟ يعني في ناس بتتقبل الحمد لله، في ناس بتلاقيها شوي انه لا هيدا اسلوبه معي منفر لانه بيتعالى علي، هو بيعرف انا ما بعرف او بيجي يقسم علي، فبدنا شوي هيك نشوف كيف فينا نمشي باسلوب مريح نقدر هيك نعلم الناس فيه.
1: هلا هيك اجى على بالي شيء اقوله. حخبرك شغله قد ايه الاسلوب والأثر مهم جدا عند الناس. بتعرفي بهيدا الموضوع في شخص ما بعرفه أنا شخصيا ولكن عبر شخص معين حكيولي عن وضعه هيك وأنه بدون يقربوا للدين. فمن أول الأمور اللي حكيت فيها كنت عم بقول لهيدا الامرأة بدك تسمعي، واحد بدك تسمع لهيدا الشخص عم بيمرق بضائقة عم بيمرق بكتير أمور، بدنا نسمع. أول شغلة اسمعي، حطي أمان بهيدي العلاقة ولا بشو ما كان، حطي أمان معين ورجعي كوني عون، انصحي بمحلات معينة كأهل مثلا إذا في مشاكل مع الأهل، كوني أنت بطريقة ذكية. يعني تعرفي أكيد ما عم نقول الغلط يعني نمشي لا، ولكن أنه بدك تقوي على يوم بدك تنتبه معلي هو الأهلك لو عملوا هيك بدنا نصبر بدنا نعمل ليتقبلوا لأكسترا لهيك شوي شوي بفضل من الله. يعني هيدا الشخص على وقت وعلى أشهر، ما عم نحكي بيوم وليلة، هيدا الشخص صار عنده من الأمر النفسي اللي نحنا اشتغلنا عليه ومن الأمر الدعم النفسي اللي عطيناه له من ناحية إن قوي على حاله إنه أنت أنت أنت رجل بتجنن، أنت فيك أمور حلوة ما تسمع بس من الأمور اللي بشعل بيحكوا عنك اكسترا، لحتى إلى النصيحة للأهل كيف يتعامل مع أهله كيف يتعامل بالدنيا اكسترا. وصل هيدا الشخص لمرحلة لما أنا وصلت دين أو لما شخص تاني وصل دين وعطاه شو مطلوب يعمل وما يعمل وكيف مطلوب مثلا يتقرب من الدين حتى عطاء أكتر من هيك. هذا شخص تقبل
0: ما شاء الله,
1: هذا شخص تقبل والتزم
0: الحمد لله
1: الحمد لله. وهذا هون مهم جدا نفهم إنه أنا شو هدفي آخر شيء. أنا شخص شفقان عليه, ونحن هيدا علمنا شيخنا رحمه الله جزاه الله عنا خيرا. نعم. علمنا أنه نشفق على الناس. كيف أسلوبه كان؟ كيف أسلوبه؟ قدي صبر على الناس؟
0: صحيح.
1: نحن بتحس صار شيء مثلا حدنا انزعجنا, انزعج بعض الناس من شيء معين. أوكي طب هو ما كان يحب الدين؟ أكيد هو ما كان يتضايق على أمور غلط بتصير طبعا.
0: نعم.
1: ولكن كيف كانت معاملته؟ كيف كان أسلوبه؟ كيف كان تحمله؟ كيف كان أثره؟ اللي نعم. الحمد لله بعدنا هلأ عم نشوفه
0: الحمد لله.
1: فمعلي في أسلوب هين لين منقرب الناس فيه, ولو اشتغلنا على فترة فيه مش مشكلة. صحيح. ما أنا بالنهاية شو بدي هدفي, بدي وصل الخير,
0: بدها صبر,
1: بدها طبعاً صبر. طبعاً
0: بدها لين, بدها محبة, بدها قلب كبير واسع, وبدها حكمة, وبدها ذكاء.
1: صدقيني أنا بقول أبسط من هيك المواضيع. نعم أكيد بدك الهول, ولكن حتى إذا حدا عم بيساعدك على هذا الأمر إنك تعمليه خديه,
0: بس هي ضمنيا هيك
1: طبعاً هي,
0: هي
1: طبعاً
0: ضمنيا فيها كل هالأمور هيدي, بس طبعاً. أنت قد ما تكوني عم ترتبيهم ببالك, يعني أنه أنا عم هلا عم بستعمل الذكاء, هلا عم بستعمل الحكمة, لا, لأنه أنت مثلاً أسلوبك هيك هني ضمن هذا

0: صحيح. طيب هلأ نحن قربنا على نهاية الحلقة.
1: أوكي.
0: شو بتحبي تقولي؟ يعني حكينا كيف فينا نحول هيك من منفر إلى لين شوي.
1: مزبوط.
0: بس شو بتحبي هيك توجهي كلمة للمستمعين؟
1: الكلمة اللي حابة كل مستمع هلأ، أو بالأحرى السؤال اللي حابة كل مستمع هلأ يسأل لحاله، مش نحن عم نحكي بالحلقة أو هلأ بنهاية الحلقة يقول يي فلان هيك أسلوبه، يي هيديك أسلوبه. عبالي كل شخص عم يستمع يشوف هو كيف أسلوبه. هل أنا في أسلوب استعملته بحياتي منفر؟ طب كيف بدي أشتغل عليه؟ كيف بدي أحسنه؟ كيف بدي أثر بطريقة حلوة؟ يعني شو حلو أنا أنوي لله ويكون أسلوبي حلو بهالحياة لحتى الناس تدعي لي بظهري، أو الناس يكون إلى أثر كتير حلو أنا عملته قد بعرف ولا ما بعرف. فبهمني المستمع يسأل حاله أنا أسلوبي منفر ولا لا، وإذا أنا هيك كيف بدي أغيره؟
0: نعم، يعني مثل ما بيقولوا بيروح الإنسان بيبقى الأثر تاعه.
1: طبعا
0: نتمنى أن يكون أثرنا حلو على المستمعين وعلى الناس اللي حوالينا وبيئتنا كلياتها
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. ليال أنا بدي أذكر بنهاية حلقتنا لليوم أنه ما شاء الله أنت بكرة عندك بودكاست
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى، بعنوان نسبة الطلاق اللي ارتفع فلماذا كل هذا. إن شاء الله تعالى غدا يوم الخميس الساعة 10
1: مساء
0: نعم. مع زميلنا الكريم علي قباني.
1: صحيح.
0: إن شاء الله تعالى. فكونوا أصدقائي كلياتكم على السماع بهالوقت هيدا مع زميلتنا ليال الخطيب وزميلنا علي قباني. إن شاء الله بالتوفيق أنت وياه بإذن الله. أهلا وسهلا فيكي ليال الخطيب، مدربة حياتية زوجية وأسرية. كتير انبسطنا بحلقتك اليوم، كتير استفدنا منها. إن شاء الله منلتقى بحلقات مقبلة بإذن الله.
1: إن شاء الله. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وإنتي كمان. أصدقائي كان حلقتنا لليوم تحت عنوان بلين تبنى العلاقات ببرنامجنا بسمة أمل، ومع تحية رولا لألكن. منلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله. كونوا على الموعد.

0: مداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبي لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات حيث نفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات حداثة وبيت عون وعيت الجبل، واستهدف قصف مدفعي وديسلوقي ومحيط قلعة بين شأرة وميس الجبل والمنصوري وكفر تبنيت فجرا. إلى ذلك أدى التفجير المعادي ليلا في بلدة الخيام إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار عن مناطق حاصبية وشبعة والعرقوب. في الإطار الدبلوماسي، انتقل الوضع اللبناني إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث افتتحت أمس اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويشارك فيها لبنان بوفد برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كانت له أمس مروحة لقاءات مع رؤساء عرب وأجانب ومسؤولين دوليين. تركز البحث فيها على الوضع في جنوب لبنان في ضوء صيغة الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي التي تواجه تعقيدات إسرائيلية، وتلافي الفراغ بقوة دولية بديلة تحل مكان قوات اليونيفيل التي تنتهي مهماتها في نهاية السنة الجارية، فضلا عن البحث في دعم لبنان في مختلف المجالات، ولا سيما منها ملفات الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الأعمار، فضلا عن الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية. هذا ويولي لبنان أهمية للقاءات الرئيس سلام في نيويورك، فقد التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وشكر سلام الجامعة على دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف اعتداءاته ومساندة سلطات الدولة وحصر السلاح بيدها، وكذلك استمرار وجود دولي في الجنوب بعد اليونيفيل، وشدد على تنسيق المواقف العربية لخفض التصعيد وحشد الدعم للعودة والتعافي وإعادة الأعمار. كما شارك في القمة متعددة الأطراف التي ترأسها ترامب، وأكد أمام الجالية اللبنانية المضي في قرارات حصر السلاح والإصلاح والعمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة الجنوبيين، داعيا المغتربين إلى الشراكة في الاستثمار وبناء الدولة. في إطار المفاوضات، قالت مصادر رسمية أن الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها واشنطن مقررة الشهر المقبل، ولكن لبنان لم يتبلغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الراعي الأمريكي إليها بعد. أما اقتصاديا واجتماعيا، فيضغط الغلاء مجددا على اللبنانيين مع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشتهم، وسط حديث عن تحركات نقابية وإضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا. وفي السياق، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة كل العاملين في الإدارة العامة والبلديات وكل متضرر من تجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل إلى الالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا هذا الأسبوع، مع التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، بخاصة وأن أسعار المحروقات ما زالت ترتفع في لبنان. وقالت الرابطة إنها ستكون في مقدمة التحركات التي سنصل إليها قريبا في القطاع العام والنقابات العمالية. في السياق، تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمال العام، ومن المقرر أن يخلص الاجتماع إلى موقف موحد من التطورات الراهنة على أن يعلن الموقف الرسمي خلال مؤتمر يعقد عقب الاجتماع. وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عقدت اجتماعا طارئا عصر أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية على وقع التضخم العالمي وارتفاع فاتورة المحروقات وكلفة الكهرباء والضرائب بشكل أساسي. في السياق الأمني، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بيان، ومما جاء فيه: بنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الشخص الذي كان يقوم بإلقاء الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، حيث اعترف بارتكاب هذا الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع. وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة في محيط طريق المطار، وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمرة. في ملف النزوح السوري، تنظم المديرية العامة للأمن العام ظهر اليوم عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة 19 من خطة الحكومة اللبنانية التي ينظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. انطلقت أمس في المقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الكبار، مع بدء المناقشة العامة التي تجمعهم لبحث أبرز التحديات الدولية والقضايا الملحة على جدول الأعمال العالمي. في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في الأمم المتحدة بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا جيدا للغاية استمر 3 ساعات مع الوفد الإيراني. وقال ترامب أن اجتماع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر مع الوفد الإيراني في نيويورك كان جيدا للغاية، ولدينا اجتماع آخر مقرر مع الإيرانيين في المستقبل القريب. هذا والتقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن عرقجي قوله لويكتوف أن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي وسداد العاجل لجميع الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على كل جبهات المقاومة. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأعمال عدوانية أمريكية. أضاف بقائي للوكالة يقول إن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أنه لا يوجد أي لقاء مقرر مع المسؤولين الإيرانيين حتى هذه اللحظة، لكن ذلك قد يتغير، وأشار إلى أن أسعار البنزين مرتفعة حاليا لكنها كانت سترتفع ب3 أضعاف لو امتلكت إيران سلاحا نوويا. من جهة أخرى، دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها، بحسب فرانس بريس. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإيرانية في ضوء تعثر العملية العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن واشنطن وكييف تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل الشتاء بعد اجتماع وصفه بأنه إيجابي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكتب زيلنسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: عقدت اجتماعا إيجابيا ومثمرا مع الرئيس دونالد ترامب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. تريد الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهاء هذه الحرب الروسية العبثية قبل الشتاء، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا في خطوات محتملة لخفض التصعيد يمكن أن تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، حيث تسوء الرؤية وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، وتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال من 13 إلى 24، أما في الداخل من 15 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة أحيانا نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حار البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

بكيت مع الهادي قاد تروح أطعمي ولادي فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة إلكم جميعا، وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا من بيوتكم أو من أشغالكم أو بين زحمة السير وعجقة الطرقات. صباحكم خير ونور وبشرة وسرور، صباحكم سعيد لما تكون قلوبكم صافية وأرواحكم متألفة والأهل بخير لجانبنا. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مع صباح جميل، بتمنى أقضي معكم اليوم مع دعوات الصدى لكم ببداية يوم طيب. إذن بحييكم من جديد وبرحب بكل مستمع ومستمعة عم بيتابعونا هلأ بحلقتنا الجديدة، لكن هالمرة حتكون من جزئين ودايما ضمن برنامجكم حكي مفيد. أعزائي، حلقة اليوم وبجزئة الأول بتحمل عنوان هل ينتهي الحب بين الإخوة حين يموت الوالدان؟ فابقوا معنا لأنه اليوم رح نفتح ملف مؤلم وحساس من ملفات حياتنا الاجتماعية، ورح نحكي عن الأخوة لما بتتحول من حضن الطفولة إلى تنازع في الميراث، ولما بيتحول الأخ من سند لأخيه إلى خصم له.

أعزائي بحب أذكركم إنكم عم تسمعونا الآن مباشرة عبر أثير إذاعتكم المفضلة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. بيسعدني رفقكم أنا مرفت من وراء الميكروفون ومع تحيات زميلي ماجد على المكسر. بريك ومنرجع بإذن الله.

أحبابي، البداية كالعادة مع دعاء طيب طلبا للخير والبركة ولنستفتح في نهارنا إن شاء الله. اللهم قد انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الأمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحد سواك. اللهم واجعل باقي حياتنا أجمل أثر من ماضيها وأقرب إلى رضاك. اللهم آمين.

أعزائي المستمعين، بحلقتنا لليوم رح نتوقف عند علاقة من أجمل العلاقات اللي منحنا الله إياها، وهي علاقة الأخوة. هالعلاقة اللي بتبدأ من الطفولة ببيت جمع بيوم من الأيام إخوة عاشوا مع بعضهم كأيد وحدة، بيتسابقوا لحضن أمهم وبيتجمعوا حول أبوهم. إخوة اتقاسموا بهالبيت حياتهم وأسرارهم وأحلامهم الصغيرة وألعابهم. كانوا يختلفوا على إشياء بسيطة وبعدين بيروقوا وبيضحكوا وبيرجعوا بيلعبوا كعادتهم. كان الواحد منهم إذا بكي خيه يركض عليه بلهفة، وكانت الأخت تدافع عن خيه إذا حاول حدا يتعرض له. يعني كان يشعر كل واحد منهم إنه خيه هو أقرب الناس له. مرت سنين وكبروا الإخوة وفجأة تغير كل شيء، وصار البيت اللي جمعهم بيوم من الأيام سبب ليختلفوا عليه. فشو صار من بعد ما كبروا الأولاد؟ وشو اللي صار من بعد ما كبر الأهل بالعمر؟ وكيف بلش الحديث عن الممتلكات والبيوت والأراضي والأموال ليفوت بين الإخوة؟ وشو السبب اللي خليهم يختلفوا مع بعضهم وأهلهم بعضهم عايشين؟ وشو اللي خلى الخي

شو اللي خلى الخي اللي كان مبارح سند لخيه يصير اليوم عدوه؟ وكيف صارت الأخت اللي عاشت طفولة بريئة مع خيها محرومة من الورثة بس لأنها تزوجت، ولما إجا اليوم الأصعب، اليوم اللي ارتحل فيه الوالدين، هذا اليوم اللي كان مفترض فيه أنه تتعانى قلوبهم قبل إيديهم ويتذكروا أهلهم بالدعاء والرحمة، صرنا بالغالب نسمع كلام عن حصة كل واحد منهم من الأموال والعقارات. مش بس هيك، بل قد تتطور الأمور لنشوف صورة أشد قسوة، واغلبنا سمع عنها، لما بيموت الخي ويترك وراء ايتام، وبصير مال ابوهم اللي ترك لهم اياه موضوع خلاف بين الاعمام، وانه واحد منهم استولى على مالهم بدل ما يكون لهم سند ورحمه. اعزائي، لعله موضوع حلقتنا اليوم جوابه مش بس بعد وفاه الاهل، بل قد تبدأ المأساة لما يختلفوا الإخوة ويتنازعوا على ورثة الأهل وهن ما زالوا أحياء، وكأنه ما عاد لهم سلطة على مالهم وبيتهم بس لمجرد أنه كبروا بالعمر، حتى صاروا يحسوا كأنهم ضيوف في بيتهم وناطرين الإذن من أولادهم، وصاروا يشوفوا خلافات أولادهم بين بعضهم بعين حزينة، خصوصا هن وعم بيخططوا ويقسموا المال، وكأنه موتة الأهل حصلت وصارت. من قلب هالحدث أحبابي منبدأ أولى محطات حلقتنا، وهي التنازع عن الميراث بحياة الأهل وما بعدها. أحبابي، عادة بيكون البيت اللي تربى فيه الإخوة هو أكتر مكان بيحمل ذكريات طفولتهم والسهرات والأحاديث وملتقى الأحباب، لكن لما بيكبروا الأولاد أحيانا قد يتحول هيدا البيت نفسه إلى سبب للخلافات. هيدا بيقول أنا أحق بالبيت من إخواتي، والتاني برد أنا بحاجته أكتر منك، وبترتفع الأصوات ليقول التالت أنت أخذت أكتر مني وأنت استفدت من بيك كل عمرك، وهيك بتصير كل شردة واردة محسوبة بالورقة والقلم، وبتبدأ الإخوة بكتابة وتسجيل دفتر طويل من الحسابات القديمة، كل واحد منهم عم يتذكر شو أخذ خيه من أبوه ونسي عشرات الأشياء اللي أخذها هو من بيه. والغريب إنه الإخوة بصيروا بيتذكروا أخطاء بسيطة حصلت بيناتهم إذا كان الأمر بيتعلق بالمال. أيها الأعزاء، صحيح إنه الميراث بيقسم المال عادة، لكن ما مطلوب إنه يقسم القلوب، لأنه في فرق كبير بين إنه يحكي الأبناء مع أهلهم عن المستقبل بطريقة لائقة ومهذبة، وبين أنه يتحول الأمر إلى صراع على ممتلكات الأهل وهني عايشين. فالأهل بوجودهم مالهم ملكهم، وليس للأبناء أنه يخلوا أهلهم يشعروا أنهم ناطرين موتتهم حتى يحصل كل واحد منهم على نصيبه. والأشد قسوة لما يوصل الأمر للضغط على الأهل على بيع شيء أو تسجيل ملكية باسم أحد الأبناء ليستفرد بالمال لوحده. وهون أحبابي بيحضرنا سؤال قد يكون قاسي شوي، لكن بيستحق أنه نطرحه على نفسنا بكل صدق. هل صرنا نشوف الأباء من خلال ممتلكاتهم بدل ما نشوفهم من خلال عطائهم وتضحياتهم؟ وين اختفت السنين الطويلة لما كان الأب يشتغل فيها من الصبح للمساء حتى يأمن لأولاده حياة كريمة؟ وين راحت ليالي السهر والخوف بالنسبة للأم لما يمرض أولادها؟ كيف بيضيع تعب الأباء وشو قدموا لأبنائهم؟ وبتصير قيمة البيت أو المحل أو قطعة الأرض أهم بنظر الأولاد. أعزائي، المأساة مش بالمال بحد ذاته، بل بالمأساة لما ينسى الأبناء المعروف والإحسان والمبادئ والأخلاق فقط لأجل المال والثروة. وفي هذا السياق يحضرني قول لأحد الحكماء حين سئل كيف تعرف معادن الناس، فأجاب يعرف الصديق عند الشدة، ويعرف الأبناء عند كبر الوالدين، ويعرف الإخوة عند الميراث. أعزائي، هون بهالفقرة بتصير الصورة أكثر قسوة. لما بيموت أحد الأبوان كان يفترض أنه يعم الحزن، وكان يفترض أنه تجتمع القلوب قبل الأجساد، وكان يفترض أنه ينشغل الأبناء بالدعاء لأبوهم أو لأمهم ويواسوا بعضهم البعض، ولكن للأسف شو بتتخيلوا يصير؟
منشوف أنه الأمور قد توصل أحيانا إلى المنازعات حتى بالأيام الأولى من موت أحد الآباء، وذلك لما يبدأ الحديث عن المال قبل ما تجف الدموع، وأثناء مراسم التشييع والجنازة، وحتى قبل ما يندفن الأب أو الأم ويصيروا تحت التراب. وبتبدأ الأسئلة، شو تركوا لنا أهلنا؟ ولمين البيت والمحل؟ وين وراء الملكية والسندات؟ وين الأموال الكاش؟ وين ذهبيات أمنا؟ أعزائي، بعد هيدا كله ما بتشوفوا معي قديش هو مؤلم لما بيتحول يوم دفن الأب أو الأم إلى خصام بين الأبناء. صحيح واقفين حول نعش أبوهم، لكن كل تفكيرهم هو قديش حصتهم من الميراث. وهيك بدل ما تجمعهم مصيبة فقدان الآباء، بيجي الموت ليكشف المخبى بالقلوب. والسؤال الحقيقي واللي هو برسم الإجابة، مش مين أخذ المال، بل السؤال هل بقي من الأخوة شيء؟ وهنا أعزائي بيظهر لنا بوضوح كيف إنه الميراث قد يتسبب بالخلافات بين الأبناء، لكن الأهم لما بيكشف عن خلاف عميق كان موجود بالنفوس، ولما إجا المال كشف المستور.

أعزائي موضوعنا اليوم مش عن المال فقط، بل عن القلوب لما بيفسدها الطمع، عن الأخوة لما بيصبح الميراث أقوى من صلة الرحم، عن أبناء بيجمعهم دم واحد لكن يفرق بينهم درهم ودينار. والسؤال المطروح هون، كيف يمكن لإخوة كانوا ما بيفترقوا بطفولتهم إنه يصيروا أعداء لما بيكبروا؟ كيف يمكن لطفل اللي كان يبكي لما يشوف خيه مريض يصير بعدين ذاك الرجل اللي قاطع خيه لسنوات بسبب المال؟ وكيف يمكن للأخت اللي كانت تشارك خيها بألعابها وأسرارها إنه توصل معه للمحاكم بسبب خلاف على مال أو بيت؟ والأهم إنه كيف بيتحول الحب اللي كان بطفولتهم إلى جدار بيفصل بيناتهم؟ الجواب على هالأسئلة أعزائي هو إنه الإنسان لما بيكبر بتتغير احتياجاته، بتزداد مسؤولياته بسبب ضغوطات الحياة وأسوتها، وهون ببلش يفكر بنفسه ومستقبله وطموحه. لكن المشكلة مش لما بتتغير الحياة، بل المشكلة لما بتقل الطاقة أو المخافة من الله وبتتغير القيم والمبادئ والأخلاق عند البعض. فلما بيجي المال بتيجي معه الغيرة والحسد لدى البعض، وبصير المال بالنسبة له أهم من خيه، وبصير الطمع والأنانية وحب الأنا هو العنوان والأساس عند البعض. أو لما بيقارن الأخ نفسه بإخواته باستمرار وبيشعر أنه أهله فضلوا حدا من إخواته عليه، فهون أيضا بصير الحسد والغيرة هن العنوان. وأيضا عندما لا يتعلم الأبناء من صغرهم معنى العدل والرضا والتسامح والمحبة، فلما بيجي الميراث بيصير كشرارة بتشعل بنفسهم نار كانت مخفية لسنوات. أحبابي، وإذا حبينا نتوقف شوي عند هالصورة وأسبابها منشوف أنه الموضوع منه مجرد خلاف عادي على المال، بل لعله بداية الشرخ بين الإخوة كانت متجذرة بنفوسهم من زمن طويل وبلش يكبر يوم بعد يوم، حتى وصل لمرحلة أصبح فيها الأخ غريب عن خيه والأخت غريبة عن أختها، والأهل موجودين بأجسادهم لكن قلوبهم مثقلة مهمومة باللي عم بيشوفوه من تنافر وتناحر بين الإخوة على الميراث. وهون أحبابي لابد من وقفة قصيرة لنقول لهؤلاء الأبناء، ما تخلوا الميراث يهدم كل اللي بناه الأهل طول العمر. فشو قيمة البيت إذا ورثته وبالمقابل خسرت بسببه خيك أو أختك؟ وشو قيمة المال إذا كانت تمن قطيعة رحم ما بتعرف كيف بدك تصلحها بعدين؟ أحبابي، اللي بدي أقوله أنه الإخوة اللي نشأوا على المحبة والعدل والرضا وتعلموا أنه صلة الدم أكبر وأهم من أي مال، سهل عليهم يقسموا الورثة بيناتهم بهدوء وبكل سلاسة ومن دون ما تتحول التركة سبب للخصام والقطيعة. أما لما يدخل الطمع للنفوس فقد يصير المال اللي تركوه الأباء ولو كان قليل سبب لخلاف كبير، ومنشوف ساعتها كيف يبدأ الخلاف بكلمة بعدين بترتفع الأصوات والشتائم والاتهامات، وقد يوصل الأمر أحيانا إلى عراك بالأيدي بل إلى خصومة طاحنة قد تنتهي في أروقة المحاكم. وبهالحالة ما بيعود الميراث هو المشكلة، بل ما يكشفه المال من أطماع كانت مخباية بالنفوس فضيعت معها ما تبقى من محبة وأواصل الرحم كان من المفترض أنه تبقى أقوى من كل ثروة ومال.

لهيك أخي المستمع أختي المستمعة، الاختبار الحقيقي للأبناء ما بيبلش بسؤال كم ورثت، بل بسؤال ماذا فعلت بإخوتك عندما ورثت، ومش السؤال مين اللي أخذ البيت، بل السؤال هل ما زالت المحبة موجودة وإلها مكان بالبيت، ومش السؤال قديش حصتي من التركة، بل السؤال لما أخذ حقي من المال هل تركت جرح بقلب خيي، ومش السؤال شو ترك لنا أهلنا، بل السؤال شو تركنا نحنا كأبناء من بعدهم. هل تركنا عيلة متماسكة أو تركنا خصام وقطيعة وأبواب مغلقة بوش بعضنا؟ أيها الأبناء تذكروا أنه الأب والأم سيرحلوا يوما ما، وأنه المال مهما كتر ما رح يبقى على حاله، والبيوت قد تتغير أصحابها وملاكها. أما الأخ لما تخسروا بسبب الطمع قد ما تقدر ترجعه بسهولة، لهيك ما تخلوا الميراث هو آخر شي بيربطكم مع بعض، بل جعلوا الرحمة والمودة وصلة الرحم هي اللي تجمعكم، والأهم تعملوا جهدكم أنه تبقى هالروابط الأخوية بيناتكم متماسكة حتى تنتقل بعدين لأولادكم بعد موتكم. أحبابي بهالفقرة ما فينا نحكي عن نزاعات الأخوة من دون ما نتحدث عن التربية الصالحة، فالأهل أيضا مسؤولين عن تربية أبنائهم على التقوى والعدل والمحبة. لما بيزرعوا فيهم من صغرهم معنى المشاركة يعودوا أولادهم أنه كل واحد بياخد حقه من غير زيادة ولا نقصان، وما يتعدى على خيه بغير حق. وكمان مطلوب من الأهل أنه يعالجوا موضوع الغيرة بين الأبناء على بكير قبل ما تتطور الأمور للأسوأ، وكمان يعلموهن أنه نجاح واحد منهم ما بيعني خسارة للآخر بل سند لإله، ويعلموهن يحبوا بعضهم البعض بعيدا عن المقارنة بمكانتهم الاجتماعية والمادية. فكم من أب كان يقول قدام ولاده خيك هيدا أفضل منك، وكم من أم كانت تقول أختك هي الأفضل بالنسبة إلنا. هيدي الكلمات أعزائي بالظاهر قد تبدو بسيطة، لكن بتترك جروح عميق طويلة صعب الخلاص منها، وقد يكبر الأبناء وهني حاملين بقلوبهم مشاعر الغيرة، وهيك لما بيصير حديث عن الأموال بتظهر هيدي الجروح. لهيك التربية الحسنة القائمة على التقوى والعدل والمحبة خلال الطفولة هي من أهم أسباب حماية وحفظ الأخوة بالكبر، وبالتالي لن تجعل المال أن يكون سببا في تحويل الأخوة إلى عداوة.

وفي ختام حلقتنا أعزائي بتمنى تكون رسالتنا وصلت لقلوبكم، ويبقى رابط الود والرحم بين الإخوة أقوى من الميراث، وأنه ما نملكه من أموال يكون سبب للخير لا سبب للخصام والقطيعة. لهم بتكون حلقتنا.

0: حكي مفيد واحة فيها الراحة مع الزميل ميرفت قمند. حكي مفيد.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، حملات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي، زوطر الشرقية، بيت يحون وبرعشيت. رئيس الحكومة نواف سلام يشارك في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة الداخلية أعلنت توقيف ملقى الحجارة على السيارات على طريق المطار. اللواء شئرتا وجه إلى أمريكا لمواكبة بدء الأمن العام استقبال طلبات الجوازات اللبنانية البيومترية. رابطة موظفي الإدارة العامة للالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا والتعطيل القسري يوم كل يوم جمعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأمم المتحدة: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف: الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات مع إيران، نأمل أن تكون بناءة وواعدة وسيواصلون عملهم. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وصل إلى نيويورك لحضور الدولة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. العميد يحيى سريع: تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة في أجواء المخا بمحافظة تعز. الرئيس الأوكراني يقول روسيا تعتزم شن هجوم جديد واسع النطاق. أخيرا الطقس المتوقع خريفي متقلب مع استقرار بالحرارة ساحلا وانخفاضها داخلا وجبلا. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة سمر لمحمد في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-665-035. إذن المريضة سمر المحمد في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-665-035. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أرشد الله عباده في هذه الآية إلى الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحثنا عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: فإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن نقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المسلم ممن ظلمه بالمثل، لكنه أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. فقد جاء في حديث رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه، ولا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله ولا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق. أما إن كان ذلك الرحم بحالة ضرورة فبطريق الوجوب، صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته، فيحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة. فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله، حتى ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. معنى الحديث أنه لا يدخل في الأولين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقر إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله تعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك بأن المؤمن الكامل في ذلك مملوء سرورا، فلا يجد الحزن والخوف موضعا في قلبه. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وتعطي من حرمك، أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما من يتوخى بعطائه من يعطيه، هذا مكافأة وفيه ثواب. المكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، إذا كافأته بمعروف مثله أو بنوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له. إذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وكان لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأ. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله. قوله: جزاك الله خيرا، هذا إحسان للذي أحسن إليه، لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا شديد العناية على المكافأة. من أسدى إليه معروفا من الناس يسدي إليهم الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل بكرا من الإبل، أي فتيا صغيرا، فردى له رباعيا. الرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر، هذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم تب علينا وارحمنا، وسامحنا وتقبل صيامنا، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان.
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

0: يا خي ما هيك الأسلوب الأمثل لتقديم النصيحة؟
1: كيف يعني؟ بقول له لشغيلي يا حبيبي يا عيوني؟
0: شو ما سمعت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم
0: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟
1: بلى سمعت.
0: وحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه؟
1: بلى سمعت.
0: طيب طبق اللي سمعته.
1: طيب يعني ما بيتمادى؟
0: أنا معك ببعض الأحيان الأمر بحاجة لحزم وإلا بيفلت الملأ وبتبوظ القصة، بس غالباً الكلمة الحلوة والأسلوب الرايق هو يلي بيخلي الأمور بنصابة وما بيتمادى.

0: طلعها عن حدها وبيحقق الهدف المطلوب.
1: رح جرب هالطريقة
0: وانت الربحان اكيد.
2: نداء المعرفة.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال وادي زبقين وأطراف بلدة عيت الجبل وأطراف بلدة برعاشيد. انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار وذلك في فندق فينيسيا بيروت، وقال وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا رئيس الجمهورية في المنتدى أن علاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط والتجارب، والمطلوب استخلاص الدروس وكيف نحول الجغرافيا من واقع إلى فرصة. ضمن إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الخارج، توجه المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير على رأس وفد تقني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جهزت المديرية السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات المطلوبة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية، ودربت الموظفين المعنيين على استخدامها. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على إكس بأنه قد سجل عند الساعة 6:21 بالتوقيت المحلي من مساء أمس هزة أرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر على بعد 60 كيلومترا تقريبا من منطقة صيدا. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف في تصريح: أجرينا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف يقول: الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات نأمل أن تكون بناءة وواعدة، وسيواصلون عملهم. ننتقل إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للسعودية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المخة بمحافظة تعز، وأشار العميد سريع إلى أن عملية الاستهداف تمت بسلاح مناسب. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: استهدفنا في البحر الأسود سفينة كانت تنقل بضائع عسكرية إلى ميناء أوديسا. من جانبها أعلنت سلطة الموانئ الأوكرانية عن مقتل قبطان سفينة ترفع علما أجنبيا في البحر الأسود إثر هجوم روسي استهدفها. فالخبر الأخير في هذا الموجز: سيطر المتمردون في تيغراي في شمال إثيوبيا على مطار عاصمة الأقليم بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس اليوم نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، في وقت تتصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة الطفلة تالين خليفة بمستشفى الجامعة الأمريكية مركز سرطان الأطفال بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم وإلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-917-463. إذن المريضة الطفلة تالين خليفة بمستشفى الجامعة الأمريكية مركز سرطان الأطفال بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم وإلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف. للتواصل 03-917-463. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء.

ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بلائك.

0: الحوبتي وأجب دعوتي. اللهم إني أسألك عيشة سوية وميتة نقية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. معناه معرفة الله اعتقاد أنه ليس جسما لطيفا ولا جسما كثيرا، ولا هو حجم صغير ولا هو حجم كبير، لا يوصف بكبر الحجم ولا بصغر الحجم. المخلوق يوصف، المخلوق منه ما هو صغير جدا مثل حبة الخردل، ومنه ما هو أكبر منها كحبة السمسم، ثم ما هو أكبر من ذلك إلى أن انتهى كبر الحجم في المخلوق إلى العرش. ما خلق الله أكبر حجما من العرش، والعرش خلقه ليكون كعبة للملائكة الذين هناك حول العرش، كما نحن نستقبل الكعبة التي بمكة ونطوف بها، كذلك هم يطوفون بالعرش، من كثرتهم يحيطون بالعرش من كثرة عددهم.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، وهو يقال صباحا ومساء للحفظ من المكروه بإذن الله، فقولوه دائما وحافظوا عليه مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كالمد المتصل في محله بمده 4 حركات أو 5 حركات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب

0: حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: عمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم، مين هاي سولا؟
4: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا،
5: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.
0: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122

أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبي لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات حيث يتعرض وادي الزبقين في قضاء صور لقصف مدفعي معاد، ويسجل تحليق كثيف للطيران الحرب الإسرائيلي فوق الجبل على علو متوسط. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأنه وفي متابعة لتبعات التفجير الضخم الذي نفذته قوات العدو قرابة منتصف الليل في بلدة الخيام، لا تزال تداعيات العصف القوي تظهر في البلدات المقابلة، ولا سيما في جديدة مرج عيون والإقليعة، وقد أفيد عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من المنازل. كما طالت الأضرار مدرسة مرج عيون الوطنية، ما دفع إدارة المدرسة إلى تعليق الدروس مؤقتا ريثما تتم أعمال التصليح حفاظا على سلامة التلامذة والهيئة التعليمية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس بلدية حصبية لبيب الحمرة على أوضاع المنطقة وحاجات أهلها الصامدين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب. في الإطار الدبلوماسي، انتقل الوضع اللبناني إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث افتتحت أمس اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويشارك فيها لبنان بوفد برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كانت له أمس مروحة لقاءات مع رؤساء عرب وأجانب ومسؤولين دوليين. تركز البحث فيها على الوضع في جنوب لبنان في ضوء صيغة الإطار الموقعة بين لبنان والجانب الإسرائيلي التي تواجه تعقيدات إسرائيلية وتلافي الفراغ بقوى دولية بديلة تحل مكان قوات اليونيفيل التي تنتهي مهماتها في نهاية السنة الجارية، فضلا عن البحث في دعم لبنان في مختلف المجالات، ولا سيما منها ملفات الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار، فضلا عن الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية. في إطار المفاوضات، قالت مصادر رسمية إن الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها واشنطن مقررة الشهر المقبل، ولكن لبنان لم يتبلغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الراعي الأمريكي إليها بعد. أما اقتصاديا واجتماعيا، فيضغط الغلاء مجددا على اللبنانيين مع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشتهم، وسط حديث عن تحركات نقابية وأضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا. وفي السياق، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة كل العاملين في الإدارة العامة والبلديات وكل متضرر من تجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل إلى الالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا هذا الأسبوع، مع التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، بخاصة وأن أسعار المحروقات ما زالت ترتفع في لبنان. وقالت الرابطة أنها ستكون في مقدمة التحركات التي سنصل إليها قريبا في القطاع العام والنقابات العمالية. هذا ودعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس إلى أوسع تحرك لكل القطاعات في لبنان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن القطاع سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لتحديد آلية تنفيذ الإضراب والتحرك وتفاصيلهما. وأضاف يقول: نزول الأوتوبيسات وألاف السيارات العمومية إلى الطرقات سيؤدي حكما إلى عرقلة في حركة السير حتى من دون قطع الطرقات، وأعتذر مسبقا من المواطنين عن التداعيات التي قد تنتج عن التحرك. في الملف اللبناني السوري، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفدا وزاريا سوريا في قصر بعبدة، وقال إن زيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين، وأعلق أهمية كبيرة على طرح فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة. هناك قدرات ينبغي تفعيلها من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل، والموقع الجغرافي المميز للبنان وسوريا يؤهلهما لأداء دور بديل خلال فترات التوتر في المنطقة. إلى ذلك، قال وزير الإعلام بول مرقص في تصريح تلفزيوني خلال افتتاح أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في فندق فينيسيا بيروت، أن عددا من الاتفاقيات السابقة بين لبنان وسوريا علقت، وحان الوقت كي نكون في انفتاح تام في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين. من جهته، قال وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026، أن علاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط والتجارب، والمطلوب استخلاص الدروس وكيف نحول الجغرافيا من واقع إلى فرصة. بدوره، قال وزير الزراعة نزار هاني في حديث تلفزيوني، أن التعاون اللبناني السوري في قطاع الزراعة بدأ، وشكلنا لجانا مشتركة، ونأمل توقيع اتفاقية زراعية مشتركة خلال هذه الزيارة.
بدوره قال وزير الزراعة السوري باسل السويدان إن الاتفاقية بين لبنان وسوريا ستشمل تسهيلات كثيرة، والشعبان السوري واللبناني شعب واحد، ونأمل ألا يفرقنا شيء. من جهته قال القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع من المنتدى: نلتقي اليوم لنبني جسورا من المصالح المشتركة ولننتقل من جغرافيا القرب إلى جغرافيا الشراكة. صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي: عملت عناصر الدفاع المدني على انتشال جثة شاب مجهول الهوية يقدر أنه في العقد الثاني من العمر من البحر قبالة منطقة الروشي، وتم تسليم الجثة إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: المجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.

أرحب بكم من جديد. انطلقت أمس في المقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الكبار، مع بدء المناقشة العامة التي تجمعهم لبحث أبرز التحديات الدولية والقضايا الملحة على جدول الأعمال العالمي. في السياق، وصل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية. ويتزامن وصول الرئيس الإيراني مع تحركات دبلوماسية واتصالات بين طهران وواشنطن تناولت شروطا إيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. هذا وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره الإيراني عباس عرقجي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوضحت في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الأقليمية وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن التحديات الراهنة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف في تصريح: أجرينا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال: الوسطاء تموا بنجاح جولة مناقشات نأمل أن تكون بناءة وواعدة، وسيواصلون عملهم. في ملف العقوبات، دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها بحسب فرانس بريس. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإيرانية في ضوء تعثر العملية العسكرية. وبشأن مضيق هرمز، نقلت وكالة إسنا عن السفير الإيراني لدى موسكو قوله إن إيران وعمان هما من سيحددان الوضع الجديد لمضيق هرمز، وعلى الولايات المتحدة قبول الوضع القانوني الجديد للملاحة في مضيق هرمز إذا كانت تعتزم مواصلة العبور عبر هذا المضيق. في الأراضي المحتلة، استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية في مواصي خان يونس الشمالية جنوبية قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بارتقاء مواطن وإصابة عدد آخرين بجروح متفاوتة في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب مفترق أصداء في جهة شارع رشيد غرب مدينة خان يونس. وإلى المغرب، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى مكاتب التصويت في مختلف ربوع المملكة المغربية، حيث يتدفق ملايين الناخبين لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان مجلس النواب. غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين في زيارة رسمية يجريها إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسبق وأن أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنه بناء على دعوة الرئيس الأمريكي سيقوم الرئيس الصيني بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من 23 إلى 25 من أيلول الحالي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: استهدفنا في البحر الأسود سفينة كانت تنقل بضائع عسكرية إلى ميناء أوديسا. من جانبها، أعلنت سلطة الموانئ الأوكرانية عن مقتل قبطان سفينة ترفع علما أجنبيا في البحر الأسود إثر هجوم روسي استهدفها. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا، يتحول تدريجيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، حيث تسوء الرؤية وتنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، وتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 13 إلى 24 في الداخل، من 15 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-63-94-350-417.
3: شاشات العاب ووقت عم بيضيع، شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. دعت رابطة موظفي الإدارة العامة كل العاملين في الإدارة العامة والبلديات وكل متضرر من تجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل إلى الالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا هذا الأسبوع مع التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، بخاصة وأن أسعار المحروقات ما زالت ترتفع في لبنان. وقالت الرابطة إنها ستكون في مقدمة التحركات التي سنصل إليها قريبا في القطاع العام والنقابات العمالية. عقدت الهيئة الاقتصادية اللبنانية اجتماعا طارئا عصر أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية على وقع التضخم العالمي وارتفاع فاتورة المحروقات وكلفة الكهرباء والضرائب بشكل أساسي. نظمت المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة 19 من خطة الحكومة اللبنانية التي ينظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع منظمة IOM UNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها بحسب فرانس بريس. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإيرانية في ضوء تعثر العملية العسكرية. تراجعت أسعار النفط اليوم مع بدء السعودية في استئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران من خلال محادثات تجرى في الأمم المتحدة في نيويورك بحسب رويترز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.7% إلى 99 دولارا و18 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.39% إلى 90 دولارا و17 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل محال مردود بإجماع

نعبدك ربي كما أمرت ونصفك بما به نفسك وصفت، وننزهك عن كل ما عنه نفسك نزهت، ونشكرك على ما أعطيت وتفضلت. يا ربنا، يا موجودا بلا مكان، يا من لا يجري عليه زمان، يا من لا تشبه أحدا ولا يشبهك أحد، يا من أرسلت أنبياءك أحبابك بدين الإسلام وعقيدة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
1: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك
2: كومباني، شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام يشارك في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري، الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين. وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا الرئيس عون في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، نحن أمام فرصة لإرساء علاقات جديدة. رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، الأربعاء المقبل إضراب عام لقطاع النقل البري في لبنان ولن نتراجع عن موقفنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأمم المتحدة، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف، الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات مع إيران، نأمل أن تكون بناءة وواعدة وسيواصلون عملهم. طائرة تجارية إيرانية تهبط في الصين رغم تهديدات واشنطن بإقرار عقوبات. وزير الخارجية العراقية أكد لنظيره الإيراني أهمية استمرار الحوار لاحتواء التوترات الإقليمية. شهداء وجرحى واستمرار للقصف، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة. هيئة الطوارئ الأوكرانية قتيل ومصابان في هجمات روسية جديدة على كييف. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم مع انخفاض طفيف في الحرارة واحتمال تساقط رذاذ مساء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم، ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر ويقول أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر، ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة، يقول بعض واصفيه من أصحابه كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء، الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو، كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها ما بك يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له أنا محمد رسول الله صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل هذا رسول الله، أو يقول له هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيك.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً؟ أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذتها جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد، وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا، قوم حضر القهوة لك.
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: اليوم اختار اختصاصك، لكن الأهم اختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص

0: عملها. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
1: الجامعة العالمية شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام يشارك في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري، الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين. وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا الرئيس عون في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، نحن أمام فرصة لإرساء علاقات جديدة. رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، الأربعاء المقبل إضراب عام لقطاع النقل البري في لبنان ولن نتراجع عن موقفنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأمم المتحدة، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف، الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات مع إيران، نأمل أن تكون بناءة وواعدة وسيواصلون عملهم. طائرة تجارية إيرانية تهبط في الصين رغم تهديدات واشنطن بإقرار عقوبات. وزير الخارجية العراقية أكد لنظيره الإيراني أهمية استمرار الحوار لاحتواء التوترات الإقليمية. شهداء وجرحى واستمرار للقصف، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة. هيئة الطوارئ الأوكرانية قتيل ومصابان في هجمات روسية جديدة على كييف. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم مع انخفاض طفيف في الحرارة واحتمال تساقط رذاذ مساءً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. استقبل وزير المالية ياسين جابر اليوم في مكتبه في الوزارة وفدا من البنك الدولي ضم المدير الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان أنريكي ألماس والأخصائية الأولى في الإدارة المالية لدى البنك الدولي ريم أطيش في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارين سمير حمود وزين قاسم. وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات ذات الأولوية في إطار الشراكة بين لبنان والبنك الدولي، وتصدر النقاش ملف الربط الإقليمي عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية لما له من دور في تعزيز التجارة وتنشيط الاقتصاد، كما بحث المجتمعون قطاع الكهرباء ولا سيما تعزيز تطبيق نظام العدادات لتحسين الجباية ودعم شبكة النقل ضمن المشروع القائم بالتعاون مع البنك الدولي. وتطرق الاجتماع إلى إصلاح التجارة والجمارك وإلى التمويل الإضافي المخصص لدعم الإصلاحات الجمركية. وفيما يخص القطاع المالي، ناقش الطرفان آليات إطلاق قروض الإسكان وتمويل الطاقة الشمسية واعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الضمانات بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمحادثات الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن هذه البرامج. عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا طارئا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية على وقع التضخم العالمي وارتفاع فاتورة المحروقات وكلفة الكهرباء والضرائب بشكل أساسي. وبعد نقاش مطول أصدرت الهيئات بيانا عبرت فيه عن قلقها الشديد حيال التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد والذي ينذر بإسقاط آلاف المؤسسات التي ترزح تحت خسائر شديدة جراء تراجع الأعمال نتيجة تداعيات الحروب المستمرة منذ العام 2023 حتى الآن، فضلا عن الارتفاع الكبير في كلفة الأعباء التشغيلية من محروقات وطاقة ونقل وغير ذلك. وأوضحت أن أكثر ما يعبر عن الواقع الاقتصادي المزري هو ما أعلنته مؤسسات مالية دولية عن انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 8%، وهو رقم مخيف ينبئ بأمور لا تحمد عقباها. وشددت على أن دقة المرحلة وخطورتها تقتضي أعلى درجات التضامن والتعاون بين قوى الإنتاج وعدم اللجوء إلى خطوات غير علمية وشعبوية غير محسوبة تؤدي إلى أمور سلبية جدا كان الشعب اللبناني قد خبرها بعد قرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017. وحذرت من أن استمرار هذه الضغوط الكبيرة من شأنها إسقاط آلاف المؤسسات، مع ما يستتبع ذلك من فقدان عشرات آلاف اللبنانيين لأعمالهم ووظائفهم. طالبت فيه السلطة بالتالي إعطاء الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية القصوى في كافة الدوائر الرسمية، اتخاذ قرار فوري بتعليق رسمي 300,000 ليرة على صفيحة البنزين حتى آخر العام 2026، العمل سريعا على إعادة تشغيل معملي الزو والجي لزيادة التغذية بالكهرباء والتخفيف من فاتورة المولدات الخاصة، اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات الخاصة واتحاد خطوات تحفيزية لتنشيط الدورة الاقتصادية، عقد اجتماعات مفتوحة تضم الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمال العام للنظر في الإجراءات المتاحة التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي. وختمت الهيئات بيانها بالتنبيه إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي مترابط بشكل عضوي، وإن الدولة تبقى المسؤولة الأولى عن كل ما يحصل أو سيحصل، وعليه لابد من أن تكون الحلول الاقتصادية اجتماعية متكاملة ومتوازنة بالدرجة الأولى. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روينا في جامع الترمذي من إسناد المتصل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الجابية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. قال عليه السلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في بر الشام أرض يقال لها الجابية، اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا، هذا من جهة سورية. في دمشق يوجد باب الجابية، لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق. هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة. هؤلاء أفضل الأمة، أفضل أمة محمد أولئك، الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام: بعد هؤلاء يفشو الكذب، يفشو بين الناس الكذب، وأنا قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث، لا يفشو، إنما يفشو الكذب بعد ذلك. قال: يحلف الرجل ولا يستحلف، من دون يطلب منه يحلف، ويشهد الرجل من غيره ويستشهد. ثم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر. معناه أن الخلوة، خلوة الرجل الواحد بالمرأة الواحدة لم يكن بينهما محرمية، حرام. وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا، خلوة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث، شخص ثالث، هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب، لأن الرسول قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا لضرورة. إذا قال العلماء: إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك، يلازمها هذا الشخص، يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه، هذا جائز بل فيه ثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين، عن عقيدتهم، عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج، لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. بارك الله فيك.

قم بتقديم الفرض على النفل عملا بقاعدة شرعية، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.

0: غداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكن تفتحوا لأولادكن باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتن وقدراتن القيادية. خليهن يكتشفوا طاقاتن ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكن يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا. لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. إخوة الإيمان، العاقل الفطن هو الذي يختار طريق الجنة، وطريق الجنة علم وعمل، فإن الجنة تنال بالعمل وبالسعي لها وليس فقط بالتمني، فإن من أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار لا بد أن يعد العدة ويهيئ الزاد. وفي بيان هذا الموضوع المهم نبقى الآن مع سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وإبراهيم وعيسى وموسى ومن بينهم من النبيين، وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فيقول ابن الجوزي في رسالته لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: اعلم يا بني، وفقك الله للصواب، أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلُ بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، فأين لذة أمس قد رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس كم نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه، فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك. وقال: ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين. المجتهد في طاعة الله يطلب الفضائل والمعالي، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل. لذلك قال شيخنا رضي الله عنه: فاعمل في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال التي لا نهاية لها. فالعاقل الفطن أيها الأحبة لا شك هو الذي يختار طريق الجنة، وطريق الجنة علم وعمل، فإن الجنة تنال بالعمل وبالسعي لها وليس فقط بالتمني، فإن من أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار لا بد أن يعد العدة ويهيئ الزاد. فالعبد المؤمن إذا تعلم ما افترض الله عليه من العلم الضروري في دين الله، وعمل بإخلاص كما أمره الله تبارك وتعالى، وصدق في عمله، عندئذ يكون من عباد الله المؤمنين الأتقياء. أما من دون ذلك، أي من دون أداء جميع ما افترض الله عليه بما فيه من علم الدين الضروري، فليس للعبد حظ في التقوى والدرجات العلى. إن علم الدين حياة الإسلام، فتواصوا بدعوة الناس إلى العلم، ودلوا الناس للتعلم، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

0: لا يظلمون. هذه الآية آخر آية نزلت وفيها الأمر بالاستعداد للآخرة بتقوى الله تعالى. واتقوا يوما، أي خافوا ذلك اليوم العظيم، يوم ترجعون فيه إلى الله، لما كان يوم القيامة يوما لا يوجد فيه رئيس ومرؤوس على العادة التي عرفها العباد في الدنيا، بل الله تبارك وتعالى هو محاسب العباد، يكلم هذا ويكلم هذا بلا ترجمان، أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين. فمنهم من يكلمه الله تعالى كلام من رضي عنه، أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام الخلق، فيحصل لهم سرور ورضا واطمئنان نفس. ومنهم من يكلمهم الله ليعرفوا أنهم مهانون عنده، ليس لهم أمان، وليسوا من أهل الدرجات العلى الذين يسمعون كلام الله وهم مرضيون عند الله مقبولون لديه، يحصل لهم من الفرح والسرور ما لا يوصف. وأما المغضوب عليهم من الكفار فإنهم لا يشعرون بأمن، بل يشعرون بخوف عظيم وقلق لا يوصف. وهناك فريق ثالث، وهم بعض عصاة المسلمين، فهؤلاء يكونون بين حالة هؤلاء وبين حالة هؤلاء. أما قوله عز وجل: ثم توفى كل نفس ما كسبت، فمعناه أن الإنسان مجزي بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فالمؤمن يجازى على كل حسناته، أما الكافر فلا يكون له حسنة عند الله. وورد في الحديث الصحيح أن المؤمن يجازى على حسناته في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا مات لم يكن له في الآخرة من نصيب. وهذا معنى قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لبيان أن العاقل الفطن هو الذي يختار طريق الجنة، وإن من أراد الفوز بها وسعى للنجاة من النار لابد أن يعد العدة ويهيئ الزاد، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، في هذه الكلمة الدينية المهمة. والحمد لله رب العالمين.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لابد أن يراه في اليقظة، حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لابد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

قراءة القرآن على القبر. اتفق أهل الحق على أن الأموات المؤمنين ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم، وكذلك بقراءة القرآن على قبورهم، واستدلوا لذلك بأدلة، منها حديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. فيستفاد من هذا أنه إذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه. وكان أحمد بن حنبل أنكر على من يقرأ على القبر، ثم أبلغه أصحابه أثرا عن بعض الصحابة وهو ابن عمر فرجع عن رأيه. قال النووي في كتابه الأذكار: ما نصه؟ وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر استحسن ذلك ورآه موافقا للقرآن والحديث، ولم ينكر عليه الصحابة والعلماء في عصره ولا ممن جاءوا بعده. وروى البخاري أنه عليه السلام قال لعائشة: لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت لك. فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شيء من القرآن لإيصال الثواب للميت، بنحو قول: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. والحمد لله رب العالمين.

0: ونجارة رفع لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-313-922.
2: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
3: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. ذكرت مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية أن الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها أمريكا مقررة الشهر المقبل، لكن لبنان لم يتبلغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الراعي الأمريكي إليها بعد. أما بالنسبة إلى موضوع قوات اليونيفيل، فقالت المصادر نفسها إن لبنان طرح تجديد انتدابها، وإذا تعذر ذلك أن

0: يتم تمديد مهمتها لستة أشهر إضافية يصار بعدها البدء بمصيرها استمرارا أو تبديلا بقوة دولية جديدة، وذلك بعد أن تكون الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية فرغتا من انتخابهما، وكذلك بعد أن يكون قد انقشع مصير المنطقة ومستقبل النزاع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولاحظت المصادر بروز بعض الإشارات الإيجابية عن واشنطن وطهران على هامش اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك تبعث على التفاؤل باحتمال عودة الجانبين إلى المفاوضات لإنهاء الحرب بينهما، مشيرة إلى ترحيب أكثر من جهة إيرانية مسؤولة بالعودة إلى المفاوضات. فيما قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة على عقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد لهذا اللقاء.
1: جولة الصحافة.
0: بدأت تتبلور الأطر العملية للطروحات اللبنانية التي يثيرها رئيس الوزراء نواف سلام في لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي افتتحت أمس، إذ تتناول المطالب اللبنانية المتصلة بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش فيما يشكل المحور الأساسي فيها معالجة الواقع الذي سينشأ عن انتهاء الانتداب الدولي لقوة اليونيفيل في نهاية السنة. وإذ تتواصل لقاءات سلام التي باشرها الاثنين الماضي وأمس، سيلقي رئيس الحكومة كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، فيما ينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد جولة أخرى من اللقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وفيما تردد على نطاق واسع أن ثمة اتجاها إلى طرح اقتراح وسطي للتمديد لليونيفيل لمدة 6 أشهر يجري العمل على تسويقه، نفت أوساط رئيس الحكومة لصحيفة النهار هذا الأمر، وأوضحت أن لا صحة لوجود طرح متكامل للتمديد لليونيفيل، بل تأكيد على أهمية وجود دولي في الجنوب. هذا وعلم أن رئيس الحكومة قد يشارك في أعمال المؤتمر الاقتصادي الذي تكلم عنها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في حال سمحت ظروف الوقت، إذ لا تزال تفاصيل جدول أعمال المؤتمر وموعد انعقاده النهائي غير واضحة بشكل كامل، والذي سيحضره عدد من الدول والجهات والمؤسسات الدولية إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين أمريكيين من أصول لبنانية إضافة إلى عيسى، فيما لم تحسم بعد إمكانية مشاركة عدد من الوزراء اللبنانيين كل في إطار اختصاصه. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة.
3: حبك الموت فيها محبة.
2: ومن الصوت ما أسمع.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي رواية العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها، ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
7: سماك كومباني،
8: شركة السماك

0: السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت هيام عيد في صحيفة الديار إن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري حذر من أيام صعبة ودقيقة تحتم على جميع القوى السياسية التكاتف والوحدة رغم اختلاف الرؤية فيما بينها حول العديد من الملفات، مشيرا إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب بشكل ممنهج ومضطرد وتدمير كل ما يتصل بوجود الحياة والمجتمع والتوجه لإبقاء منطقة عازلة وخالية من الحياة. ويرى النائب البزري في حديث للديار أن الخط الأصفر الذي يتوسع مجاله بشكل دائم لا يشير إلا إلى احتمالات تصعيدية ويؤدي إلى إثارة الكثير من التساؤلات، معربا عن أسفه لأنه رغم أن لبنان قد اختار الخيار الدبلوماسي لكن حتى اللحظة لم تسجل أي ترجمة حقيقية أو دعم حقيقي له على المستوى الدولي، حيث أن الكل يحاول أن يربط هذه المرحلة بمراحل أخرى خارج لبنان من بينها الانتخابات في الكيان الصهيوني والانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي، وصولاً إلى تطور الأزمة والمفاوضات بين واشنطن وطهران وما ينعكس على المنطقة بأسرها ومن ضمنها لبنان. وعن الواقع الحكومي وحديث البعض عن تعديل حكومي، يقول النائب البزري إن الحكومة حصلت على ثقة نيابية ما يحول دون أي تعديل، إنما ينبغي أن تشكل جرعة دعم لها من أجل القيام بما هو مطلوب منها. ويشدد البزري على أن الحكومة اليوم أمام امتحان جديد وهو الموازنة في ظل خشية من أن تأتي على حساب المواطن عبر رفع نسب الضرائب غير المباشرة، لتكون الموازنة موازنة تؤمن للحكومة تصريف خدماتها على حساب المواطنين. ونحن ما زلنا بانتظار قانون الفجوة المالية الذي يعطي المودعين بعضا من حقوقهم ويحاسب المختلسين والمقصرين. وعن مسار قانون العفو العام بعد الطعن، يقول البزري أن قانون العفو قد اتخذ مساره الصحيح بعد موافقة المجلس النيابي عليه وتوقيعه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، والمجلس الدستوري قد قبل فكرة الطعن وليس بالضرورة الطعن نفسه، وهو اليوم أمام خيارات عديدة ومن بينها قبول الطعن أو رده أو الدخول في بعض تفاصيل القانون نفسه. ويعرب البزري عن الاعتقاد بأهمية أن يسير القانون كما هو ويستمر بصيغته الحالية، وأنه على القضاء اللبناني وبالسرعة القصوى تفسير بعض بنوده من أجل تحويلها إلى بنود عملية، لأن واقع السجون والمساجين لا يحتمل التأخير، وهنالك شريحة من اللبنانيين تعتقد أنها ظلمت في الفترات السابقة والعهود الماضية نتيجة التأثير السياسي على القضاء وخصوصا على مستوى المحاكم العسكرية، كما أن هناك فئة من اللبنانيين تعتقد أن واقع القضاء ورغم وجود قضاة هم الأفضل والأنزه لا يسمح له بحل مشكلة آلاف المعتقلين في السجون من دون محاكمة، ما يشكل مشكلة إنسانية واجتماعية، إضافة إلى أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من المفترض حل كل ذيول وتعقيدات المرحلة السابقة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل: 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
9: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

الحقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

وبست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع ب50 متر.
3: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكثر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
5: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكره.

ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هذا الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، ومعناها أن هذه الجملة إن رحمتي سبقت غضبي الأشياء التي أحبها أكثر من الأشياء التي أكرهها. الملائكة هم أكثر من الإنس والجن وعدد أوراق الأشجار وحبات الرمال والبهائم والطيور والوحوش، أكثر من هذا كله. كل هذه المخلوقات بالنسبة للملائكة شيء قليل، كلهم الله يحبهم لأنهم أولياء، كلهم يطيعونه ولا يعصونه. ثم الجنة أوسع من جهنم، الله يحبها لأنها دار أحبابه. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

لا بد لكل منا من أن يتفقه في دين الله تعالى، ليعرف ما يحل له لبسه وما يحرم، ما يحل له أكله وشربه وما يحرم، ما يحل له الاستماع إليه والنظر إليه وما يحرم، ما يحل له أن يطلبه من الغير وما يحرم، ما يحل له أن يطلب من زوجته أو أن تطلب من زوجها وما يحرم. لأن الله تعالى قال: وأما من خاف مقام ربه، أي خاف سؤال يوم الحساب، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

اعلموا إخوة الإيمان أن التسبيح فيه خير عظيم. فهذا مولانا أبو هريرة رحمه الله تعالى كان له خيط فيه 1000 عقدة، فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. ويذكر أن أبا الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في كتاب التهذيب أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
2: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي. من علامة الخير أن لا يمل الإنسان من الازدياد في الخير، من الازدياد في علم الدين، أن يكون منهوما لا يشبع حتى يكون منتهاه الجنة. فالله تبارك وتعالى ما أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله في القرآن نبيه بشيء ليزداد فيه إلا بالعلم. وسأسمعكم الآن أشياء من مناقب سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام الرافعي، وهو محرر المذهب الشافعي، وكان في القرن السادس الهجري الذي هو قرن سيدنا أحمد الرفاعي. وهذا الرافعي كان أخذ عن أتباع سيدنا أحمد الطريقة الرفاعية، وكان علما في المذهب الشافعي، وهو يتحدث عن مناقب سيدنا أحمد الرفاعي فيقول: حدثني الشيخ الإمام أبو شجاع فيما رواه قائلا: كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه علما شامخا وجبلا راسخا، وعالما جليلا، محدثا فقيها، مفسرا ذا روايات عالية وإجازات رفيعة، قارئا مجودا، حافظا مجيدا، حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين، صعبا على الضالين، هينا لينا، هشا بشا، لين العريكة، حسن الخلق، كريم الخلق، حلو المكالمة، لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعباده، حمولا للأذى، أي كان كثير التحمل لأذى الناس، وفيا إذا عاهد، صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله وأعملهم بها، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: أخبرني الشيخ عبد الله الهندي قال:

أخبرني الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه قال: كنا مع سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي على شاطئ نهر أم عبيدة في العراق في جم غفير من أصحابه، فقال رضي الله عنه: نشتهي اليوم أن نأكل سمكا. فما استتم كلامه حتى خرج إلى شاطئ النهر من الأسماك ما لا يرى مثله قبل ذلك اليوم، فأخذه الفقراء أي الصوفية الذين هم مريدو سيدنا أحمد الرفاعي. فالصوفي في الماضي كان يقال له الفقير، والصوفي هو الذي تجرد للعبادة. أخذه الفقراء وشووه وأكلوا حتى شبعوا، وبقي من هذه السمكة رأسها ومن هذه بعضها. فقال بعض أصحابه: أي سيدي، ما علامة الرجل المتمكن؟ فقال رضي الله عنه: علامته أن يقول لهذه الأسماك التي في الطواجن: قومي واسعي بإذن الله، فتقوم وتسعى. ثم التفت إلى الطواجن وأشار إلى بقية الأسماك وقال: أيتها العظام، عودي كما كنت بإذن الله. فوثبت الأسماك صحيحة حية كما كانت، وذهبت في الماء من حيث أتت. ولم يخف من هذه الكرامة من المشابهة الجلية لمعجزة عيسى عليه السلام. والقاعدة المقررة عند العلماء: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، كما هو معلوم، إلا ما كان من خصائص النبوة. معناه أن أمورا غريبة خارقة للعادة يجوز أن تظهر من الولي، أنه الذي كان يظهر من النبي يجوز أن يظهر من الولي، لأن الولي لا يعارض الأنبياء، الولي يتبع الأنبياء اتباعا كاملا. فلذلك يجوز أن يظهر على يد ولي من الخوارق ما يظهر على يد نبي. فهذه الكرامة التي ظهرت لسيدنا أحمد الرفاعي من نوع إحياء الميت الذي حصل لعيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك عدم تأثير النار يحصل للولي كما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام. الرفاعية معروفون فيما مضى أنهم يدخلون الأفران الحامية وينام بهذا الجانب، والخباز يخبز بالجانب الآخر. ثم أيضا كانت من عاداتهم أنهم يقيمون الحضرة، حضرة الذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا واقفين، فيشعلون النار العظيمة ثم يدخلونها يذكرون الله فيها وهم متواجدون، أي أخذهم الحال، حتى تنطفئ ولا تؤثر فيهم، لا في أجسامهم ولا في ثيابهم. هذا معروف في الدنيا في المغرب والمشرق عن الرفاعية. كذلك الأسود تذل لهم والأفاعي تذل لهم، كما حصل لسيدنا سفينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة في غزوة في برية في تيه، أي في مكان يتيه فيه السائرون، فوقع في أجمة أي غيضة، غابة فيها أسد، فظهر له الأسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله، يخاطب الأسد. فجاء الأسد متواضعا، وكان هو تاه عن الطريق لا يعرف أين يذهب، فصار الأسد يمشي أمامه حتى أوصله إلى الطريق، ثم عمل حركة بذنبه للتوديع لهذا الصحابي. هذه حصلت لسفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرفاعية الصادقون حصل لهم شبيه ذلك، أن تذل لهم الأسود والثعابين، وهذه كرامات من الله تبارك وتعالى، ليست سحرا ولا استعمال حيلة. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله: أخبرني الشيخ العدل أبو موسى الحداد قال: أخبرني شيخنا الشيخ أبو محمد جلال الدين الخطيب أن بنتا في الحدادية يقال لها فاطمة
كانت أمها لم يولد لها ولد، فنذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله ما دام حيا في خدمة من يرد الحدادية من فقراء سيدنا السيد أحمد الرفاعي. فبعد مدة يسيرة قدر الله تعالى فحملت، ثم لما وضعت وأتت بالمولود إذ هي بنت حدباء، ولما كبرت وآن أوان مشيها وإذ بها عرجاء، ثم سقط شعر رأسها بعاهة. ففي يوم من الأيام حضر السيد أحمد الكبير رضي الله عنه الحدادية، واستقبله أهلها والعرجاء فاطمة بين الناس مع النساء، وبنات الحدادية يستهزئن بها. فلما أقبلت إلى سيدنا السيد أحمد الرفاعي قالت: أي سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي وذخري، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية. فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: أدني مني، فدنت منه، فمسح بيده المباركة على رأسها أي مع الحائل، وظهرها ورجليها أي مع الحائل، فنبت بإذن الله شعرها وذهب احدبابها وتقومت رجلاها وحسن حالها. ثم هذا الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو شيخ الطريقة الرفاعية، والطريقة هي مأخوذة من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعها أصحابه. الرسول بايع الرجال وبايع النساء أكثر من بيعة، بايع بيعة الرضوان الرجال فقط، بيعة الرضوان كانت للرجال، وبايع بيعة أخرى للرجال وبيعة للنساء، لكن من غير أن يصافح النساء. معنى البيعة أخذ العهد على طاعة الله تعالى، على ما هو من طاعة الله. بيعة الرضوان كانت مبايعة فيها على ألا يفروا، أما بيعة النساء كانت على أن يتجنبن الشرك وأشياء أخرى، وبايعنه أعطينه العهد بدون مصافحة، أما بيعة الرضوان كانت مع الرجال بالمصافحة. ومعنى قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أن هؤلاء الذين يبايعونك يا محمد، هؤلاء الذين يبايعونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء تحملوا عهد الله على أن لا يخلفوا فيما بايعوك عليه، هذا معناه. ليس معناه الجارحة هذه اليد، ليس معنى الآية هذه اليد، إنما اليد معناها العهد، يد الله أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء التزموا وثبتت عليهم أن يوفوا بالعهد، أي بالعهد الذي عاهدوك به يا رسول الله. هذا خطاب من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يمدنا بأمداده وأمداد الأولياء. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. كفى الرفاعي شرفا تقبل.

0: ما هيك بتكون الأمور
1: يا خيي؟ بس ما بينسكت عن هالموضوع.
0: معك إنه ما بينسكت، بس النصيحة إلها طريقة وما بتكون بالفضيحة
1: يا خيي. ونحن شو بدنا غير إنه يتراجع عن غلطه؟
0: إيه أنا معك، بس قبل ما تنشر غسيله للناس بتنصحه، بتقوله يلي عم تعمله ما مطلوب ينعمل.
1: هلا هيدا حيرتدي
0: يا خيي؟ إن مرتدع عم بيع المواد الخالص مدتها وعم بيسبب الضرر العام، ساعتها بتحذر منه بعد ما تكون انصحته منك لإله على انفراد.
1: هيك أو لك؟
0: مثل ما عم قولك.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف على النويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل

نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، كحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن تزال عنه الكربة فيزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وأخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من النار: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله، ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت به في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: عرفت. فقال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله تعالى فيقول: شفعني فيه، فيشفع فيه، فيأمر به، فيخرج من النار. وقوله عليه السلام: كربة من كرب يوم القيامة، ذلك لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وفي مسلم عن المقداد بن الأسود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه

العرق الجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أي إلى فمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعسار يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكفار غير يسير، فدل أن يسره على غيرهم. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان الميسر غريما، وإلا بإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات رجل فقيل له: بما غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. ومما يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسينا عيوبهم، أو كما قال. وأخرج ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. واعلموا إخوة الإيمان أن الناس على ضربين: أحدهما مستور فوقعت منه زلة فلا يجوز هتكه ولا كشفها، لأن هذا غيبة محرمة. قال تعالى:

0: الدنيا والآخرة،
1: والثاني المعلن للفجور والفسوق المجاهر بها، فهذا لا غيبة له كما قال الحسن، ولكن لا يتخذ ذكره بالسوء وردا أو تشفيا، وإنما يذكر لزجره وليقام عليه الحد وليرتدع به أمثاله. ومن فعل ما يوجب الحد ثم تاب قبل أن يطلع عليه فالأولى له أن يستر على نفسه ولا يأتي إلى الإمام ليخبره بما فرط فيه وقد تاب منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فقد أخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وإن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. اللهم سهل لنا سبل الهداية لسلوك طريق الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
0: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن، نداء أف أم.
3: رجعنا.
4: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
1: شركة السماك.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم

0: إخوة الإيمان، العاقل الفطن هو الذي يختار طريق الجنة، وطريق الجنة علم وعمل، فإن الجنة تنال بالعمل وبالسعي لها وليس فقط بالتمني، فإن من أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار لا بد أن يعد العدة ويهيئ الزاد. وفي بيان هذا الموضوع المهم نبقى الآن مع سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وإبراهيم وعيسى وموسى ومن بينهم من النبيين، وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فيقول ابن الجوزي في رسالته لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: اعلم يا بني، وفقك الله للصواب، أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلُ بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، فأين لذة أمس قد رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس كم نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه، فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك. وقال: ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين. المجتهد في طاعة الله يطلب الفضائل والمعالي، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، لذلك قال شيخنا رضي الله عنه: فاعمل في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال التي لا نهاية لها. فالعاقل الفطن أيها الأحبة لا شك هو الذي يختار طريق الجنة، وطريق الجنة علم وعمل، فإن الجنة تنال بالعمل وبالسعي لها وليس فقط بالتمني، فإن من أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار لا بد أن يعد العدة ويهيئ الزاد. فالعبد المؤمن إذا تعلم ما افترض الله عليه من العلم الضروري في دين الله، وعمل بإخلاص كما أمره الله تبارك وتعالى، وصدق في عمله، عندئذ يكون من عباد الله المؤمنين الأتقياء. أما من دون ذلك، أي من دون أداء جميع ما افترض الله عليه بما فيه من علم الدين الضروري، فليس للعبد حظ في التقوى والدرجات العلى. إن علم الدين حياة الإسلام، فتواصوا بدعوة الناس إلى العلم، ودلوا الناس للتعلم، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال الله تعالى: واتقوا يوما

0: هم لا يظلمون. هذه الآية آخر آية نزلت، وفيها الأمر بالاستعداد للآخرة بتقوى الله تعالى. واتقوا يوما، أي خافوا ذلك اليوم العظيم، يوم ترجعون فيه إلى الله، لما كان يوم القيامة يوما لا يوجد فيه رئيس ومرؤوس على العادة التي عرفها العباد في الدنيا، بل الله تبارك وتعالى هو محاسب العباد، يكلم هذا ويكلم هذا بلا ترجمان، أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين. فمنهم من يكلمه الله تعالى كلام من رضي عنه، أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام الخلق، فيحصل لهم سرور ورضا واطمئنان نفس. ومنهم من يكلمهم الله ليعرفوا أنهم مهانون عنده، ليس لهم أمان، وليسوا من أهل الدرجات العلى، الذين يسمعون كلام الله وهم مرضيون عند الله، مقبولون لديه، يحصل لهم من الفرح والسرور ما لا يوصف. وأما المغضوب عليهم من الكفار فإنهم لا يشعرون بأمن، بل يشعرون بخوف عظيم وقلق لا يوصف. وهناك فريق ثالث، وهم بعض عصاة المسلمين، فهؤلاء يكونون بين حالة هؤلاء وبين حالة هؤلاء. أما قوله عز وجل: ثم توفى كل نفس ما كسبت، فمعناه أن الإنسان مجزي بعمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فالمؤمن يجازى على كل حسناته، أما الكافر فلا يكون له حسنة عند الله. وورد في الحديث الصحيح أن المؤمن يجازى على حسناته في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا مات لم يكن له في الآخرة من نصيب. وهذا معنى قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، ببيان أن العاقل الفطن هو الذي يختار طريق الجنة، وإن من أراد الفوز بها وسعى للنجاة من النار لابد أن يعد العدة ويهيئ الزاد، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، في هذه الكلمة الدينية المهمة، والحمد لله رب العالمين.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجدي. يا والهين بحب أحمد رنموا، بمديحه فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم، وصفا لكم فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب الموردي. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر،
الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. رواه الترمذي في سننه.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مع برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة. عم نرفقكم عبر موجاتنا 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام دايما إذاعة نداء المعرفة. أصدقائي تناولنا بالحلقة الماضية موضوع التربية العاطفية وهو موضوع مهم جدا وكبير كتير، لذلك حبينا نعطيه جزء تاني حتى نشرح عنه أكتر وأكتر، وهيك منكمل بهالموضوع اليوم كمان بحلقتنا ومع ضيفتنا الكريمة فاطمة البركة المعالجة الأسرية بالجزء التاني حتى توضح لنا أكتر عنه ونتناول زوايا جديدة منه.
1: شكرا على استضافتك للأسبوع التاني وعلى فتحتي لنا فرصة نكفي بالموضوع.
0: حبيبتي نورتينا ونحن كتير مشتاقين لك.
1: تسلم
0: فاطمة. بدنا شوي هيك نذكر مستمعين خاصة اللي ما حضرونا الحلقة الماضية، مع أنه كان مطلوب يحضرونا لأنه
1: يحضروا الجزء الأول ويكفوها للأخير ويجربوا يعملوا التمرين اللي احنا حكيناه بآخر الحلقة الماضية. صحيح. ويعطونا الفيدباك كيف كان.
0: نعم.
1: أوكي.
0: هنرجع هيك شوي نعمل تذكير سريع للمستمعين بتعريف التربية العاطفية والهدف من التركيز عليها.
1: أوكي. نحن اتفقنا أنه التربية العاطفية أو مفهوم الإرشاد العاطفي هو جزء من عملية التربية ككل. الهدف منه أنه نحن نساعد الطفل على أنه يدرك مشاعره، يتعرف عليها، يسميها، ويكون عم بيحاول أنه هو يضبطها ويعبر عنها بطريقة صحية، بدل ما هي تسيطر عليه يكون هو عم بيسيطر ويحاول قد ما فيه يضبط سلوكه الناتج عن مشاعر معينة. طبعا هيدا الموضوع بيصير بمساعدة الأهل بكتير أساليب، نحن طرحنا بالأسبوع الماضي بعض الأساليب اللي ممكن الأهل يتبعوها. والطرق اللي بتساعد الأهل بشكل فعلي بشكل إجرائي، يعني خطوات عملية يكونوا هن عم يبلشوا فيها، وبحال هن كانوا قردين بلشين، لأنه في أهالي بتكون هي بتقرأ كتير وفي مثل ما حكينا حسب شخصياتهم.
0: صح.
1: ممكن يكونوا هن قردين بيعملوا هيك، بس لحتى نكون عم نزيد الفعالية أكتر.
0: بدها تدريب شوي هيك ندرب الولد على الموضوع هيدا، لأنه مش بين لحظة والتانية مثل ما بقوله،
1: بدنا صبر. وقلنا أنه المفتاح هو الاستمرارية.
0: نعم. صحيح.
1: نكون صبورين ومستمرين.
0: كيف منعلم أولادنا تنظيم وإدارة مشاعرهم؟
1: أوكي. بناء على الفئات العمرية بتختلف الطرق اللي أنا بتدخل فيها.
0: أوكي. حنقسم هلأ الفئات العمرية.
1: نعم. بس اللي أنا بدي أوضح عليه نقطة كتير هيك قد تكون هيك حساسة عند بعض الأهالي. نحن اتفقنا أنه في فروقات فردية بين الأولاد.
0: صح.
1: فقد يكون في اختلاف بالأسلوب اللي أنا بتعامل فيه بين ولد وخيه، بين بنت واخته. ولكن اللي نحن هلأ بدنا نذكره بناء على المراحل العمرية هو تبعا للفئة اللي هو فيها. يعني مستوى الإدراك قديش، التجاوب قديش، التربية اللي بتكون، نحن قلنا انه التربية العاطفية جزء من التربية ككل.
0: صح.
1: فاللي بدنا نذكره هلأ بيكون بناء على المرحلة اللي هو فيها، مش على الفروقات الفردية، لأنه ممكن أنا أستخدم كلمة مع ولد بس الكلمة هذه ما أستخدمها مع ولد تاني. يمكن علم تكنيك لولد وهذا اللي بعد شوي حنتطرق له، ولكن ولد تاني علمه تكنيك تاني، بس حتى نكون واضحين قبل ما نبلش كلام.
0: هيدي الفروقات فاطمة ممكن تكون مع خيين بنفس البيت، نفس
1: ممكن
0: البيئة،
1: يكونوا توأم.
0: نعم.
1: ممكن. صحيح. يكونوا توأم، فولدين بنفس البيت من نفس الأم من نفس البي، بيأكلوا من نفس المال بنفس المدرسة بنفس الغرفة،
0: بس الصحن
1: نفس، بس في اختلافات بالشخصية.
0: صح. صح.
1: فأحيانا ولد بيتفاعل أوقات وهذا من لقيه بحال مثلا كان في مشاكل بالبيت، مشاكل بين الأم والأب، كيف استجابات هالولاد بتكون مختلفة.
0: نعم. صح.
1: فعلشان هيك بس نحن اللي عم نحكيه هلأ هو بما يتوافق مع عمر الولد هي.
0: نعم.
1: أوكي. فإذا بدنا نبلش من سنة، من عمر سنة إلى ثلاث سنين، بهيد المرحلة العمرية الولد بحاجة للأهل. لشو بحاجة للأهل؟ مش بس لحتى يكونوا هن عم ينهاروا. هلأ أوكي مفهوم فكرة أنه إذا ولد كل الوقت عم يبكي أو ولد عم يعمل نوبة غضب منه بالأمر السهل. بس الولد بحاجة للأهل بهيد المرحلة للتنظيم والتهدئة.
0: صح.
1: فالشي اللي بيعملوه بيسموه التنظيم المشترك. يعني الولد إذا هو خبط إيده بالباب،

0: خبط بالطاولة. أوكي؟ مشهور عند كثير من الناس إنه خبطت بالطاولة دي دي للطاولة. ولكن اللي أنا هلأ بدي ضوي عليه هو فكرة إنه توجعت. طيب قد يجي حدا ويقول لي إيه بس ما يا فاطمة ولد عمر السنة رح يفهم علي إذا قلت له توجعت. لو ما فهم هو بيخزنهم، واحد، اثنين بشوف تعاطف، بشوف انه حدا اجا وجسديا قرب منه، ما نحن قلنا بننزل عند مستوى
1: صحيح،
0: فبشوف انه في تعاطف عم ياخده من قبل الاهل، واحد، اثنين عم ياخد الانتباه، ثلاثة في حدا كبير عم يجي ليحل الموضوع، ما هو عمره سنة سنة ونص سنتين ثلاث سنين ما قدر يحل هيدا الموقف. اوكي، سمى الشعور. من بعد ما نوصل لهون بننتقل على المرحلة الثانية اللي هي من 3 إلى 5 سنين. بالعادة بهذا العمر ببلش يستخدم الكلمات اللي أنت كنت تستخدميها من عمر سنة إلى 3 سنين. أوكي؟ يعني ممكن يقلك توجعت،
1: لأنه خزنة
0: خفت بالضبط. فمنلاقي بهذا العمر بالعادة اندفاعية، يعني الولد بهذا العمر تلاقيه بده يركض عند أهله، او احيانا وهيدا هلا بدنا نذكرها من ضمن البارتس اللي كمان بتتعلق بموضوعنا، بيكون بده يعمل اشباع فوري لاحتياجاته. ماما جان
1: بيكون عم يفتش على ملجا لإله،
0: هو بيكون عم بفتش على ملجا للاشباع، يعني بده اهتمام، بده انتباه تطلعي فيه.
1: نعم.
0: اوكي، اوقات ممكن تكون بزياره عند حدا، اوكي، ام بزياره عند حدا والولد عم يلعب مع ولد تاني، عم يلعبوا مع بعض وعم يتسلى وشايفتيه عم يضحك ومنسجم، فجأة ممكن يجي هيدا الولد وبس يدقر امه يحط ايده على فخده بيرجع بيحمل حاله وبيروح اخذ احتياجه العاطفي.
1: صح صح.
0: فاوقات ما بنحكي بس عن، احنا ما بنحكي هون بس عن انهيارات، اوقات هيدا الولد بيشوف حاله انه نجح انه عمل شيء. يعني ما شرط لما نحن بنحكي بس عن موضوع التربية العاطفية نكون عم نحكي عن نوبات غضب، عن نوبات قلق، نكون عم نحكي عن انه هيدا الولد موجوع، هيدا الولد تعبان، قد يكون مريض، ما يكون يعني ما يكون زعلان، ما يكون معصب، ما يكون متضايق، ما يكون غيران،
1: عنده حالة معينة.
0: نعم. فبالعادة بهيدا المرحلة العمرية منلاقي في عنا اندفاعية عندهم.
1: أيوة.
0: فمن نحن هون ما بس منكون عم نحكي نتواصل لفظيا، لا كمان أنا بدي أعلمه تكنيكس. مثلا بعلمه كيف ممكن يكون عم يكمش المخدة ويشد عليها، بجيب له ستريس بول.
1: أيوة.
0: هول اللي احنا منسميهم الأدوات. اوكي، شو هن الادوات يلي ممكن انا امنهم؟ وما شرط على فكره يكون انه انا بدي اروح لحتى اشتري هيدا الغرض من البيت، الاشياء المتوفره بالبيت. بس شو بساوي؟ بحطهم بصندوق، بحطهم بجارور، بسميه صندوق الادوات، جارور الادوات. هيدا بالضبط الجارور او هيدا الصندوق، انا لما بعلمه انه هو يروح ويختار لحتى ينقي اداه يستعملها بحال هو حس بشعور معين، ممكن انه تخليه لحاله يكون شايف حاله عم بيعمل هيدا الضبط، انا عم هيئه، انا عم باسس. فبهيدا التاسيس
1: قوية الفكره.
0: بهيدا التاسيس انا بكون عم علمه لما يكون لحاله. ما انت لما بتكوني عم بتربي ولد انت شو بتكوني عم تعملي؟ بتكوني عم بتعلمي طفل صغير يكبر ليصير إنسان مستقل وتشوفيه عم يعمل شغلته بإيده. وهيدي منا سهلة على الأهل
1: طبعا.
0: ولكن قديش بيكونوا مبسوطين لما بيشوفوا أنه هيدا ابنهم كبير وصار رجال أو صارت امرأة بيعرفوا يتحملوا المسؤولية
1: لما بيشوفوا النتائج من بعد تعب طويل.
0: نعم
1: نعم.
0: فاللي عم نحكيه هون أنه أنا يا بعلم تمارين أشياء يعملوا يعني، وهيدي كمان تعتبر تقنية وأداة لإله، أو أنه الأمور الموجودة بياخذ 5-6 قلام تلوين، 3-4 أوراق فاضية، أوراق في عليهم صورة وردة، صورة شجرة، بحطهم بقلب علبة أو بحطهم بشي جارور فاضي، ستريس بول، مخدة صغيرة يكمشها ويشد عليها، بعلمه كيف يكون عم بيرخي كتاف، وبعلمه كيف يقعد تقنية التنفس، تسطح على ظهرك، تخيل وكأنه في بالون ببطنك أنت بدك تفوت عليه هوا، يلا طلع الهوا من البالون، بتعيدها 5 مرات.
1: نعم.
0: يعني تكنيكس متعددين بيقدر الولد يتعلمون ويعملون لحاله.
1: نعم.
0: أوكي؟ أوكي. أنا بكون قاعدة معه. بس إذا أنا كل ما أنا قادرة، ما عم نحكي إحنا نحكي ابتداء من مرحلة 3 إلى 5.
1: نعم.
0: كل ما أنا قادرة أكون قاعدة ومشاركتي هي بحضوري كفي هيك.
1: أيوة.
0: بس من بعد ما يخلص الموقف أنا بدي أحكي، والكلام هلا بس خلص المراحل العمريه بدي احكي عن موضوع الكلام. بس الكلام بهيدي الامور انا بشوف انه لو كانت يعني كانت الام عمرها 80 سنه وابن عمره 60 سنه بتضل بتحكي معه. لو قد ما كبر ضلكم احكوا معهم بهيدي الامور، لانه الانسان بيتغير، الانسان مخلوق بيتغير
1: طبعا.
0: فالواحد ما بيعرف شو بيصير معه، ما بيعرف شو الظروف اللي قد يتعرض لها وشو بده يمرق. فاحيانا شخص بيكون عن جد شاغل على حاله نفسيا، ممكن تلاقيه بيقشط فترات بيرجع بيتحسن فترات،
1: فيها طلعات ونزلات.
0: نعم
1: 100%.
0: نرجع للمرحله اللي بعدها.
1: فاطمه في اسالك شغله بس بليز. بالنسبه لموضوع انه الولد خبط ايده بالباب وصار يبكي وقلنا له سالني اذا كان موجوع حتى يعبر عن مشاعره او يخزن هالمفردات عنده، هل نحن بفئه عمريه معينه ممكن نضويله انه طب انت شو السبب حتى انت خبطت بالباب؟ يعني انا بدي وصل لمرحلة انه انت لو كنت ماشي مزبوط او انت مركز على خطواتك، هيدي قصة التركيز على الخطوات هيدي كمان الى ابعادها، يعني على كبر انه انت لما بدك تمشي بخط معين بدك تركز على خطواتك كيف ماشي حتى انت تدير امورك مزبوط حتى خطك يكون سالك صحيح. فهل انت مثلا كنت راكد كتير بسرعة حتى خبط بالباب؟
0: أنا بناقش معه السبب والنتيجة مثلا.
1: أوكي. أوكي. بأي فئة عمرية هذه؟
0: يعني ممكن نبلش من عمر 5 سنين. أوكي.
1: ماشي.
0: بس بكل الحلقين لو عمره 30 سنة أنا بتعاطف معه فرجي لهفة. بس اللي أنا عم بحكي أنه لما بيكون الولد عم يفهم السبب والنتيجة، أوكي أنا شو بدي أضرب بالطاولة؟ ليش بدي أضرب بالطاولة؟ أوكي هو يلي مطلوب ينتبه، هو اللي مطلوب يتعلم كيف يكون عم بيركز على خطواته مثل ما كنت عم تحكي قبل شوي. فبلش بس، ولكن ما بستعمل مصطلحات معينة قد تجرحه. يعني ما انتبه شو ما شايفها أو الطاولة. يعني قد حدا يقول الطاولة ما شافتك. فأوقات كتير ممكن يكون بعض المصطلحات تخلي الموقف بدل ما يكون موقف توجيهي وفي لهفة واحتضان وعاطفة، بصير الموضوع بيروح لمحل تاني.
1: أيوة.
0: بصير هيدا الولد إذا غلط قد يخبي على الأهل.
1: صح.
0: لأنه ما يعني مخاوفه من هن شو ممكن يحكوا. شو ممكن يعلقوا على الموضوع. فلنكفي من مطرح موقفنا. نرجع لعمر 5 ل8 سنين. لهيدي المرحلة الولد بيفهم القواعد اللي نحن بنتفق معه عليها. يعني الولد بيفهم فكرة انه حتى لو كنت غضبان ممنوع نطبش الباب بهيدي الطريقة، حتى لو كنت تعبان هي بدها مجهود جدا بسيط انك انت تشلح كلساتك وتحطه بسبت الغسيل. طيب انا لما بكون مخبرته عن القواعد اللي بنحطها بالبيت ومكررينها والقواعد ثابتة ونحن بنحاول قد ما فينا نكون لطيفين، نحن عم نحكي بنكون انتقائيين بالمصطلحات اللي بنستعملها، بنحاول قد ما فينا بهيدي المرحلة انه نروح اكتر على التوجيه. هو بيقدر يعبر لفظيا، بيقدر يعبر اوريدي، هو بيكون بهيدي المرحلة العمرية اذا مشينا على هيدي البلان بيكون هو تعلم تكنيكس، وبحال ما كان متعلمها بيكون جاهز انه يتعلمها بسهولة اكتر من ولد عمره 3 سنين او 4 سنين. طيب بهيدي المرحلة انا بعلمه يختار الحل. يعني اذا لو كانوا عملوا الاكسرسيس تاعه المره الماضيه.
1: أيوة.
0: بحال ما عملوا يعملوا، وبحال عملوا منكفي فيه،
1: نحن ناطرين منهم. أوكي. حتى نشوف ان فعل عملوه ولا لا.
0: نحن كنا حاطين بعض السيناريوهات وبدنا نشوف الولد كيف ممكن يتصرف بهيدي السيناريوهات. ف بحال كان الولد قال امور معينه نحن بالنسبه لنا مرفوضه، ما بتتوافق مع أسلوب التربية اللي نحن منتبعه وهدفنا من التربية نربي إنسان صالح بالمجتمع.
1: صح.
0: أوكي. نحن هون من نتدخل فورا ونقول إيه بس ما هيد، يعني أنا بعرف أنك أنت عم تكون انفعالي. بس تعال نفكر أنا وياك، هل هيدا الأسلوب مناسب؟ أنا إذا قلت له هل هيدا الأسلوب مناسب، أنت بتشوف أنه هيدا الأسلوب مناسب، فكر شوي، حيفهم أنه لا. فهون بيسكت وأنا بتدخل وبحكي.
1: أيوة.
0: فإذا كان عم بيقول لي مثلاً إذا إجا ولد وأخذ دوري، لأن هذا كان من ضمن الأسئلة اللي طرحناها المرة الماضية.
1: أيوة.
0: إذا قال بيجي بضربه بكمشه من قميصه وبرجعه لورا، إذا أنا جيت قلت له مثلاً يا عين شو هيدا هيك بدك تعمل، إذا سألته السؤال الثاني على الأغلب ما بيجاوبني. فممكن اسكت وبقول له هل برأيك هيدا الطريقة مناسبة لحتى تكون انت عم بتعلمه كيف بده ينضبط ويكون ملتزم بدوره. يعني الرد يلي انا بدي رده ما هو الموقف مصر ولكن انا بدي يكون عم بعمل عملية تقويم للحلول يلي هو بفكر فيها.
1: صح.
0: فبحال تعرض لهيدا الموقف هو اذا اجا بده يعمل وكان اندفاعي وكان منفعل جدا اذا فكر 3 ثواني بتذكر الحل اللي انت
1: صحيح فيه. 100%.
0: فالطريقة اللي انا بتفاعل فيها صدقيني يمكن انا ما كن عن جد عندي جواب بوقتها, يمكن الاهل ما يكون عندهم جواب.
1: نعم.
0: يمكن الاهل فعليا يكونوا بحاجة هن يفكروا. ما عم قلك تسأل اختصاصي.
1: نعم.
0: ما عم قلك تسأل ستة او
1: امه او جارتها,
0: تقعد لحالة شوي وتنقي شو هو الحل الافضل.
1: صحيح.
0: بس اوقات ردات الفعل اللي بتطلع من الاهل تاخد الموضوع محل تاني ونحن ما بدنا ايه.
1: اوكي.
0: فنرجع من عمر 5 ل 8 سنين منعلمه كيف يفكر, شو يختار يعمل, منعلمه اشارات جسمه, منعلمه يتواصل مع جسمه. كيف منعلمه اشارات الجوع والشبع, انه انت اذا كنت جوعان ما شرط تحس انه بطنك عم في حركة وكأنه في حركة بطنك, لا ممكن تحس حالك تعبان, ممكن تحس حالك دوخان, ممكن تحس حالك بلشت تتعصب. صح. نفس الشيء بالنسبة للمشاعر. شو ممكن تحس اذا انت كان في عندك شعور بالغضب. شو ممكن تحس اذا كنت انت حاسس انك محرج شوي, اذا كنت مستحي.
1: أيوة.
0: اذا كنت في بعض المشاعر الولد ما بيدرك مثلا مثل الغيرة. الولد ما بيعرف شو يعني غيرة, انا بدي اعلمه هو. نعم. بيحس فيها
1: بس ما فهم انا,
0: بس ما بيعرف انه هيدي اسمها غيرة.
1: نعم.
0: اوكي. فبعلمه على التهدئة مسبقا, يعني نرجع منقول الأدوات ولكن بطريقة بتناسب عمره. وهون مثلا منروح أكتر على موضوع أنه يكون عم يعمل أشياء براتيك بإيده.
1: صح.
0: أو نوع رياضة معينة أو ستريتشينج أو عملية تنفس بسيطة, يعني شيء ما بياخد أكتر من 3 دقايق ولكن يوصلنا للهدف اللي أنا بدي إياه.
1: نعم.
0: طيب أوقات كتير بهذا العمر قد يكون هو خلص بحاجة الأهل.
1: أيوة.
0: يدخله, فمنعلمه على بعض المصطلحات بتكون هيك كلمة السر بين الأهل وبين الولد. بدنا نفوت لجوة. بدي أقعد معك, بدي أحكيك دقيقة. تفهم الأم أو بيفهم الأب وبيفوتوا مع بعض, بيحكوا مع بعض بالموضوع. الولد لما عم يحكي عم بفرغ, ممكن يكون أساسا ما بقى بده يستعمل هيدي الأدوات لأنه خلص حكي. حكي بالموضوع.
1: نعم.
0: حسيت حالي تعبان, حسيت حالي أنه أنا في كتير أصوات, حسيت حالي أنه أنا ضجت. أوقات الولد عن جد بدوج, ما بيكون هو غضبان.
1: صح.
0: بيكون في عنده كتير أمور بده يعملها, خصوصي هلأ مع وسائل التواصل.
1: نعم.
0: الفيديوهات السريعة والأصوات العالية والألوان اللي كتير. فممكن هيدا الدماغ يصير في عنده زيادة بالتحفيز, فبيلاقي حاله وكأنه معصب, ولكن هيدا بيكون over stimulation. اوكي. نرجع من 8 ل 11 سنة. بهيدا المرحلة كتير كتير كتير الموضوع بيتوجه للجانب الاجتماعي, فممكن يكون في عنا شعور بالإحراج أو شعور بالغيرة. بهيدا المرحلة نحن منحاول أنه نحن نعلمه, منحاول أنه نشرح له, ومنحاول نعمل شيء واللي هو بسموه إعادة تفسير للموقف.
1: أيوة.
0: طيب شو بنعمل بهيدا المرحلة؟ منتركه هو يجرب يحل المشكلة, بس ما بتركه لحاله لراسه. بسأله شو عم بتفكر تساوي.
1: أيوة.
0: شو ممكن تعمل بهيدا الموقف. حاطي مثال. أوقات كتير ممكن يخصصي عم نحكي من 8 ل 11.
1: صح.
0: بهيدا العمر بالعادة مثلا هيدا الجروبات البنات, جروبات الشباب بيكونوا خلص يعني قربوا لوقت المراهقة, وبهيدا الوقت بتحسيهم انه هن خلص يعني موضوع انه هو كيف عم بيكون اجتماعيا, كيف حضوره اجتماعيا.
1: أيوة. صحيح.
0: كتير بيفرق معه
1: شخصيته.
0: نعم. فالمواقف اللي غالبا ما تتكرر بهيدا المرحلة بتكون مرتبطة يا أما برفقاته, يا أما بإخواته, يا أما بولاد خالته, بولاد عمه. بس بأقرانه.
1: أيوة.
0: يعني مع أشخاص من نفس المرحلة العمرية اللي هو فيها. بالضبط. فبالعادة بتكون بتتوجه للجانب الاجتماعي. فأنا هون بدور بسأل, بقول أنه برأيك شو مطلوب تتصرف هون؟ لما بيحكي بالحل قد أنا بالنسبة لي لا, أنه الحل مناسب.
1: أيوة.
0: وشجالة. وقد لقي أنه بده شوية تعديلات. بس إذا كان بالنسبة لإلي مرفوض بقول له شو اللي أنت بدك توصل له من هيدا الحل اللي أنت اخترته؟
1: أيوة.
0: طيب بلاقي حل بديل بما يتوافق مع قيمه وهدف من التربية لحتى أكون عم خلي يوصل للي هو بده إياه بس بما يتلائم مع هدفه.
1: ما شاء الله.
0: ليش؟ لأنه أنا إذا كنت عم أقول له أنه أنت لأنه هو اللي عم الحل اللي هو عم بنقيه بيكون بناء على رغبته أو حاجته.
1: نعم.
0: أوكي؟ يعني رغبته بأنه هو يكون عم بيبين أو هو حاسس حاله أنه هو كتير معصب وبده يطلع هيدا التعصيب.
1: نعم.
0: أوكي. فلما هو عم يجي ويتصرف بهيدا الطريقة وهو عم يجي ويكون هالقد انفعالي بالحل اللي عم بيقوله ويكون في أساليب ما أنا مقبولة أنا بجرب قد ما فيني أني أنا ركز على موضوع كيف بدي خليه هو لحاله يتعلم يختار الأسلوب الأفضل.
1: أيوة.
0: متفقين؟
1: أيوة.
0: أوكي. طيب منزيد عليها بعد ما يكون عم يقطع هذا الموقف قد أنا أكون عم بقعد معه وهذا اللي بدنا نحكي عنه بعد شوي بهيدا المرحلة منجرب قد ما فينا إنه ما نتدخل غير إنه نحن نكون من برا بعلمه شو بده يعمل بقله شو بده يعمل بعمل تقييم للي عم بفكر فيه بحال إجا من المدرسة وكان عامل مشكل خالص بعد بعمل تقييم للي صار ما بأنه خلص قطع الموضوع.
1: أيوة.
0: ما الموضوع يلي صار أنا بحاجة إني أرجع أحكي فيه مرة واثنين ويمكن عشرة
1: صح
0: لأنه في مشكلة صايرة.
1: نعم.
0: هيدا الولد بحاجة إنه يكون عم يشتغل على مهاراته أكتر. طيب 11 سنة وما فوق هون بيكون عندهم عاطفة كتير عالية ونشطة جدا جدا جدا بيكون في عنا انفعالية عالية بيكون في عنا اندفاعية عالية. طيب بهيدا المرحلة أنا بشدد إنه نعطيهم شوية وقت ومساحة. شو يعني؟ يعني قد يصير الموقف هلأ بس أنا ما أحكي فيه هلأ. تعرفي ليه؟
1: تكون ارتاح وراء شوية وفكر حاله شو عمل ينستوعب
0: ليكون جاهز انه هو يحكي معي.
1: أيوة.
0: بطريقة غير انفعالية
1: صح
0: بطريقة تخلينا ما نكون عم نعمل ريزيستانس على بعض.
1: اي صحيح.
0: يعني انا بكون عم قل له شيء لا ما انت شو عرفيك ما هيدا يلي صار. بيصير الموضوع مشكل بين الام وابنها وبيصير الموضوع بيروح بياخد ابعاد تانية.
1: نعم.
0: طيب طولي بالك وروقي شوي ما هو اساسا منفعل يعني حتى لو زوجة كان
1: صحيح.
0: جاي من الشغل ومعصب هل هو جاهز انه هي تكون قاعدة عم تحكي معه وتقول شو عملوا الاولاد وابنها جاب 18-20 وهي كانت قاعدة 3 ساعات عم بتدرسه هل هو جاهز يسمع هذا الكلام؟
1: اكيد لا.
0: طيب فيلا منقوله هون انا بعطيهن وقت ومساحة هاي وقت مساحة. أوقات خصوصي بهذا العمر بيكونوا مصرين أنه يكون في عندهم مكان خاص فيهم بيقعدوا فيه جارور لقلهم تليفون يمكن ينحط عليه باسورد إذا كان بإيدهم تليفون يكون في عندهم دفتر خاص في شيء من الخصوصية أو يكونوا قاعدين بمكان خاص لقلهم فبهيدا الأمر يعني شوي هو بيكون هيك
1: حساس شوي هل فينا نقول هون هن عم يبنوا شخصيتهم
0: خلص هن بلشوا خلص شافوا حالهم انه هن عم يكبروا بعمر 11 سنة وفوق في في في بنات قد تبلغ قبل ال 11 سنة كمان فبهيدا المرحلة قد يكونوا بلغوا يعني أيوه. انا اللي انا عم بحكيه هون انه اذا انا جيت وهذا الموضوع يعني في عليه هيك كتير جدال
1: أيوه.
0: بموضوع المساحة والخصوصية
1: صح.
0: ولكن انا بشوف اذا كنا نحن قريبين من هيدا المراهق او من هيدا الشاب او الصبية وانا ديني مفتوحين ودماغي قادر يحلل ويفهم هن شو بدهم يقولوا لي وشخصيتي اشتغلت عليها لحتى اكون انا بالنسبة لقلن ملجأ وبيسموها مساحة آمنة
1: أيوة.
0: لحتى هن يجوا يحكوا لي أوكي؟ فأنا بهيك حالات ما بقول لا إذا كان في عندها جارور هي مقفلته ما بقول لا إذا هي كانت عم تقعد لحالة لبعض الوقت مش تقعد من ال 24 ساعة 16
1: ساعة أيوة.
0: لا
1: لأنه بالنهاية ملجأة إمّا
0: فإذا هي وقعت بشي مشكلة أو صار معها أي أمر عقبة بحياتها ما هي حتجي لعندك تحكي لك بس الفكرة انه يكون في عندي هيدا المساحة اللي بيناتكم تكون فيها والحديث يكون مريح ما يكون في توتر، ما تكون خايفانة تجي تحكي. طيب أوقات الموضوع بتكون الأم كتير، يعني بتكون بحالة الأم كتير، بتكون عم تشتغل على حالها وكتير بتكون عم تتقرب منها، بس بيكون رفقاتها لهيد البنت وهي بيقولوا حشرية، يعني أنه هي البنت مشيت مع رفقاتها. قد تصير هيك حالات،
1: أيوة.
0: قد تصير. ولكن اللي أنا هون بشدد عليه أنه كيف عم بتعامل مع هيدا الموقف، ما يعني في عنا ديك مرات كده بتقولي it's never too late. ففي عندي هذا المجال، أنا بعد في عندي هذا المجال أني أنا أكون عم بشتغل على العلاقة. بس اللي أنا بدي إياه هو يكون أنت بدك تشتغلي على علاقتك بولادك
1: طبعا،
0: ويكون في عندك رؤية هن لوين رايحين،
1: صح،
0: وأنت شو بدك تعملي لحتى تساعديهم.
1: طيب بدي أسألك سؤال بس فاطمة، بالنسبة للموضوع شوي هيك المساحة نترك ليها للبنت مثلا للصبي، يعني في ناس بيلاقوا أو أهل بيلاقوا أنه رغم أنه هي ملجأ أهلها بيحبوا يتابعوا من الأساس، لأنه هن بيخافوا أنها تغلط بحال من الحالات بعدين ترجع لهم.
0: الشيء من الخصوصية ما يعني الانعزال وأنه نحن نكون مفصلين حالنا عن الصبي أو الشاب.
1: نعم صحيح،
0: ما يعني هيك، ولكن شيء من الخصوصية ليكون كلامي واضح. شيء من الخصوصية يعني أحيانا بيكون في عندها جرور هي بتحط في غراضة، أو مثلا هيدا الغراض هي بتقول أنه ما حدا يستعمليها لأنه هيدا غراضة.
1: يعني عم تحكي خصوصية إلى حد ما،
0: طبعا شيء أيوة. من الخصوصية، ولكن ما هي عايشة ببيت مشترك، بيقعدوا مع بعض، بيكون في وقت، ونحن قلنا أنه الوقت اللي هي بدها تقضيه لحالها مثلا ثلاث ارباع الساعة لساعة بالنهار هي عم تقعد لحالها بالغرفة، ولكن مش كل النهار.
1: نعم.
0: ما تكون كل الوقت قاعدة وعلى التليفون.
1: نعم.
0: طبعا هيدا نحن ما لنا معه.
1: يعني الولد قد ما كبر بضمه بنظر أهله ابنه بالنهاية بده يتابعه.
0: لو صار عمره 60-70 سنة بتضل الأم فاتحة هيدا خط التواصل بينه وبين ابنه، مع أنه قد الأم تكبر بالعمر ويصير الولد يهتم فيه.
1: صح.
0: وببعض الحالات ما بيكونوا كبار. يعني بيكون مثلا صبية أو شاب عمرهم 15-16 سنة.
1: نعم.
0: وهيدا أنا أتمنى أنه نعمل عنه حلقات مش حلقات.
1: أنا بعدني بدي أقلك كانت هلأ بس ما بدي أقطعك.
0: بيكونوا الأولاد هن اللي عم ياخدوا القرار بالبيت. وبيكونوا الأولاد أوقات بيكون في مواقف معينة، بس بيصيروا الأولاد يعني بيتصرفوا وكأنهم هن الأهل بالبيت.
1: نعم نعم.
0: فبهيدي طبعا حالات يعني. ولكن الأهل بينبسطوا لما ولدهم بيلجأ لهم،
1: طبعاً.
0: بينبسطوا لما بيشوفوا انه هيدا الولد جاي لعندهم، مع انه قد يكون هو الولد يعني قادر يحل المشكلة، ولكن لما بيجي بيتناقش فيها مع اهله احيانا بيخلص الموقف ويعني بينهي، ولكن من بعدها بيجي بيحكي للاهل وبيقول لهم شو رأيكم بالموضوع، بيكون بعده عم بيشاركهم بجزء من حياته.
1: حقلك شغلي، الاهل بينبسطوا فيها من عدة نواحي، اول شيء لانه حاسين انه ابنهم عاملهم اعتبار، في احترام لألهم رغم انه كبر، مش متعديهم مثل ما بيقول، لا بعده عاملهم في اهلي بالضبط. يعني هيدي كتير بتعني للأهل. انه انا تعبت على ابني وصار شاب وصار كبير ما استغنى عني، بعده بحسسني انه انا ما بعدني مسؤولة، انا بعدني موجودة، الي قيمتي كأهل.
0: وهي هيدا الام خلص ما انحطت عشان ابقى هيدا الام،
1: هيدي هي.
0: يعني لما بيكونوا الاهل يعني نحن عم نحكي عن اهل
1: يعني مثقفين،
0: اوقات ما خص ما بيكونوا مثقفين، بتعرفي اوقات ما بيكونوا مثقفين، اوقات الولد بيكون معه يمكن دكتوراه والاهل يمكن بس بيعرفوا يكتبوا اسمهم.
1: هلا
0: بس احيانا
1: نعم.
0: الطريقه اللي بيتصرفوا فيها،
1: صح.
0: بتعرفي اوقات ما بيكونوا الاهل لا دارسين ولا بيحضروا workshops ولا بيقعدوا بيحضروا محاضرات ولا بيقعدوا بيتابعوا اخر الدراسات.
1: نعم.
0: ولكن هن عاطفتهم بتساعدهم
1: أيوة.
0: انه هن يحتووا موقف معين، ركضت على ابنها لما شافته عم يبكي.
1: نعم.
0: لما ابنها تعور اول شيء عملته هي انه راحت عبدته، انت منيح صار معك شيء، لما سمعت صوت ركضت حضنت ابنها. لما اجا هيدا البي تعبان من الشغل جاب لولده الشوكولاية اللي هو بحبه،
1: صح،
0: اختار الشيء اللي هو بنقي.
1: نعم.
0: اذا لو كان هو اخده على الدكان كان هذا الولد نقى هيدا الشوكولا.
1: نعم.
0: فالبي جاب له اياه لانه بيعرف وبيحبه.
1: نعم.
0: فهيدي ما بدها لا شهادات ولا بدها محاضرات.
1: طبعاً.
0: الامور احيانا بتكون ابسط
1: يعني
0: من ما نحن
1: نعبر عن هالاشياء، لما بعرف انه مثلا شخص بيعرف انه انا بحب هيدي الشغله، خصصني فيها لانه انا بحب، يعني قديش بقول ياي قديش انا بعني له.
0: نعم.
1: حتى هو حافظ انه انا بحب هيدي الشغله وجاب لي شغلة أنا بحبها. عن جد.
0: نعم.
1: هذه كتير إلى اعتبار.
0: نعم. كتير بتأثرك وكتير كتير
1: صحيح.
0: كتير
1: يعني
0: بتفرح
1: حتى
0: القلب
1: الكبار.
0: كتير بتفرح القلب. صح. لما الواحد بيجيب غرض وبيعرف انك انت هذا الغرض انت بتحبيه.
1: صح.
0: او هذا الغرض بيعني
1: مش اي غرض.
0: نعم.
1: لا شغل بيعني لك يعني.
0: نعم نعم.
1: صحيح ما شاء الله.
0: فالشيء اللي ممكن يكون كمان رولا عم بيساعد بهيك مواقف احيانا لما بيكون نحن عم نشتغل على المهارات.
1: نعم.
0: يعني نحن من التربية العاطفية ما منركز بس على موضوع انه عرف شعور وعرف يسمي وضبط حاله. ما هيدا الامر ببين كمان. واحيانا بنكون نحن عم نشتغل على التربية العاطفية بس بطريقة تانية, واللي هي انه انا اكون حاطي مثل. اوكي. احيانا ممكن يجوا اهالي ويقولوا انه هيدا الولد او هيدا البنت في عندهم مشاكل بالضبط الغضب. أو كيف يكونوا عم بيفتحوا حديث مع الآخر أو بيقطش بالكلام.
1: No.
0: إذا أنت عم تحكي مع حدا بصير بيجي بيبرملك وجهك, أو إذا أنت عم تحكي معه ما بيسمع, أو أنت عم تحكي معه بصير بيقطشك لإليك.
1: صح.
0: فأوقات بتكون في عندي أنا بحاجة أشتغل على المهارات, وهيدا جزء من التربية العاطفية يعني. فموضوع المهارات هيدا إذا أنا بدي أقعد أحكي عنه 6000 حلقة يمكن بدل عندي أشياء أولى. بس لأنه موضوع المهارات متشعب جدا. ولكن اللي أنا عم بحكي هون أنه أنا بدي ركز على 3 أنواع من المهارات. أول شيء يلي بتتعلق بالشخص نفسه مع نفسه.
1: أيوة.
0: مثلا مثل انه يكون عم بيعبر بطريقة صحية عن مشاعره, عايش لحاله, ترك اهله وسافر عايش لحاله. وكان عم يختبر شعور معين, كيف بده يكون عم بيعبر عنه بطريقة صحية. 2 يتحكم بمشاعره, يكون سلوكه مدروس. 3 الصبر, تأجيل الاشباع الفوري. هو هلأ بده ياكل, هو هلأ بعد في 5 دقائق لحتى يدن الجرس, فهو هلأ بده ينزل على الملعب. المرونة النفسية, وهيدا كمان موضوع كتير كبير.
1: صح.
0: التعامل مع الفشل, كيف بده يتعامل مع الفشل,
1: كتير مهم.
0: كيف بده يهتم بحاله جسديا فكريا نفسيا, نظافته, حضوره, قعدته, كل هيدا الأمور.
1: كم حلقة صار بدي منك فاطمة على الحالة.
0: ما
1: شاء الله عليك.
0: والمهارات اللي بيحتاجها لحتى يكون عم يقدر يفكر بطريقة ملائمة ومناسبة وتتوافق مع هدفه من تربيته, مثل تحسين الظن, مثل انه يكون عم بيحل الكلام اللي بيسمعه, مثل انه يكون عم بيفكر كيف بده ياخد قرار, مثل انه يخطط لمشروع معين, او المشروع قد يكون ظهره, او كيف بده يرتب. أيوه. غرفته, او كيف بده يكون عم بيخلص يدرس الامتحان. كيف يكون عم بيقيم الخيارات المتوفرة قدامه. كيف بده يكون عم بيتحمل النتائج والعواقب لتصرفاته.
1: أيوة.
0: والمهارات يلي بتتعلق بعلاقاته مع الآخرين, مثلا كيف بنحكي أكثر عن الصداقة, عن الاحترام, عن التعاطف, عن الإصغاء, عن كيف نحل المشاكل, كيف يحط حدود مع الآخرين, كيف يشتغل ضمن فريق. فهيدا المهارات هي جزء من التربية العاطفية. وإني أنا ركز عليها وركز وين في عندي فجوة بهيدا المهارات وكيف بدي عبي. أيوة. وكل مهارة من هيدي المهارات في كتير طرق اني انا اكون عم بشتغل عليها. صح. مش طريقة واحدة. ولكن منرجع منقول المفتاح هو الاستمرارية
1: ان شاء الله. فاطمة بعد معنا دقيقتين.
0: أوكي.
1: في عنا حالة انت حابة تطرحيها عم تحصل. أوكي. عادة بالبيوت منلحق دقيقتين نطرحها.
0: منلحق بدقيقتين وعالسريع. قد تتكرر حالة بنت رفقاتها عملوا قاعدة, عزمت رفيقتها, عزمت كل الرفقات الا هي ما عزمتها بالملعب, ما وقفوها معهم, ابني ما قبلوا يلعبوه معهم. أوكي. فبيجي الولد لعند امه, قد تكون ردة فعل الاهل انه ايه بغاروا منك. او ايه شو بدك فيهم, بكرة بنظهرك مع اولاد خالتك. طيب هل هيدا هو الحل المناسب؟ لا. ليش؟ لانه انا لما بكون كل شيء بدي كبه على الاخرين وما بكون عم بتطلع, ما قد تكون بنتها متنمرة على الاولاد, قد تكون بنتها بتعمل هيك.
1: نعم نعم.
0: وبيكونوا صبايا يعني بيكونوا بالغين. ما عم نحكي عن بقى عن اطفال.
1: ايوه.
0: فقد تكون بنتك هي قايلت لها شيء مضايقتها فيه.
1: أيوة.
0: فانا اول شيء بسالها, بس عرفت بالموضوع انه عزمتهم او بس صار هيدا الموقف, شو حسيتي؟ شو فكرتي؟ شو كان بدك تعملي؟ شو عملتي؟ خلاصة الكلام. من بعد حديث يطول واخد ورد. في عندها حل من 2. يا اما هي بدها تروح وتحكي مع البنت اللي ضايقتها او البنت اللي عزمت كل رفقاتها بالصف الا هي.
1: ايوه.
0: وتقول له أنه أنا عرفت أنك عزمتيهم بس أنا ما عزمتيني، في شيء صاير بيني وبينك لحتى أنت تصرفت هيك، أو في شيء أنت عملتي وبخليه بنعمل يعني بنعمل تمثيل لهذا الدور بينات بين الأهل وبين الولد أو بين حتى لو كبير بيتدرب عليه إلا واحد اثنين ثلاثة. فهو مثلا قد ما يكون، لأنه إذا كان عم نحكي عن 16-17 سنة قد ما تقول له تخيلينا هيدا البنت وتعي قولي هيدا الجملة، قد تقول له طب شو ممكن تقولي له. فأوقات حتى بنتها بتجي بتقول له يعني بقول له هيك هيك هيك. طيب أول حل أنها تروح وتحكي مع هيدا البنت مباشرة وتقول له أنه أنا عرفت أو أنت صدر منك هيك، في شيء بيني وبينك صاير، لأنه قد تكون هي مضايقتها يمكن من دون ما تنتبه. والموقف الثاني خلص أنك أنت تقولي أنه أوكي هي ما بدها تكون أصحاب معي وتطنشي عن الموضوع وتشوفي أشياء تانية تكوني عم تعمليها. فما دايما منكون نحن عم نكب على الآخرين، ولا ما دايما بغاروا منا، وما بصير شعور الغيرة بكتير من الأحيان أحيانا بالكبار بس ما دايما هيك. أنا بس بدي أختم بشغلة واحدة، في أميرة صغيرة عم تحضرنا اسمها فطومة، أنا بدي أوجه لها تحية كبيرة وإلا شكرا كتير.
1: تحياتنا لها، بارك الله فيك فاطمة البركة، أنا كتير بتشكرك على هالحلقة الممتعة، إن شاء الله بنعمل حلقات تانية بإذن الله نحن وياك. بارك الله فيك. أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. روي في تفسير هذه الآية الكريمة أن مدينة إرم ذات العماد كانت في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد، وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله والعياذ بالله تعالى، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا به. فقال لامرأته: إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100 رجل من وكلائه، تحت يد كل رجل منهم 1000 من الأعوان، وأمرهم أن يفتشوا في أراضي اليمن ويختاروا أطيبها تربة وأزكاها هواء، ومكنهم من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير وحمل جميع ذلك إليه، ثم وجه الحفارين إلى مناجم الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر فاستخرجوا منها شيئا عظيما. اختار الوكلاء أرضا طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأ العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة. ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض 40 فرسخا، ثم أمر فأجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعا من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجارا من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل طول المدينة 12 فرسخا وعرضها مثل ذلك، وأعلى سورها كثيرا حتى وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة وطلاه بالذهب، وزينه بما ندر وجوده من المعادن والحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة متجها إلى الوادي، ونصب عليه بابين من ذهب منقوشين بأنواع الدرر، وأمر باتخاذ كرات صغيرة على شكل البندق من مسك وزعفران وألقيت في تلك الشوارع، ثم بنى خارج سور المدينة تلالا كهيئة الجبال تضم الألوف من الأبراج المرتفعة في الهواء المبنية بقطع الذهب والفضة ليسكنها جنوده، ومكث في بنائها 500 عام. وإن الله تعالى لما أذن أن يقيم الحجة على شداد وقومه اختار لرسالته إليه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من صميم قومه وأشرافهم، ثم إن هودا أتاه فدعاه إلى الإسلام والإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، وأن الله ليس كمثله شيء، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به هود عليه السلام، وذلك حين تم لملكه 700 عام، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك، فلم يرتدع عما كان عليه، ولم يجب هودا إلى ما دعاه إليه. وعاد الوكلاء إلى شداد وقد أنهوا بناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها، فعزم على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه وخدمه وحشمه ووزرائه وأمرائه، وسار نحوها وخلف على ملكه بحضر موت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد، وكان مرثد هذا على ما يقال مسلما مؤمنا بنبي الله هود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، وكان صار له من العمر 900 عام، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون حتى لم يبق منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة والصناع والوكلاء، وبقيت خلاء لا أنيس لها وحجبت عن أعين الناس. ولما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة ملك بعده ابنه مرثد بن شداد، فأمر بحمل أبيه من تلك الصحراء إلى حضر موت ليدفنه، ووضع عند رأسه لوح عظيم ذهبي كتب به لسان حال شداد: اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد، فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد، فعصيناه ونادى: ما لكم؟ هل من محيد؟ فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد، فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى من سورة الكهف إلى الآية 74 بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله خاتمة: خلاصة ما مضى من الأبحاث أن من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن. الشرح: من عرف واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله صادق في كل ما جاء به فهو مؤمن مسلم. أما من أتى بما ينافي ذلك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا اعتقاده يخالف الشهادتين فليس بمسلم عند الله ولو نطق بالشهادتين بلسانه، كالمنافقين كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون بالرسول ينطقون بالشهادتين ويصلون صورة خلف الرسول، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يشتمون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينفعهم التشهد ولا صورة الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار. حرمه الله على النار أي سلمه الله تعالى من أن يخلد ويؤبد في النار، فإن دخل النار بذنوبه فلا بد أن يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله: ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله، وأما عندنا فهو مسلم لخفاء باطنه علينا، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطنا أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا فهو منافق كافر، وهو داخل في قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلودا أبديا. الشرح: نحن إذا أظهر لنا إنسان أنه مسلم وتشهد وصلى ولم نعلم منه كفرا نجري عليه أحكام الإسلام، ثم نقول الله أعلم بباطنه، وأما الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه كأن يكون عنده شك بصحة الإسلام فهذا منافق، وهو داخل تحت قول الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال المؤلف رحمه الله: وقول البعض يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن قول باطل لا يلتفت إليه. الشرح: بعض العلماء قالوا لا يشترط النطق بالشهادتين لصحة الإسلام، فلو صدق الإنسان بقلبه بمعنى الشهادتين وجزم لكنه لم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن إلا أن عرضت عليه الشهادة فأبى النطق بها، وهذا القول خلاف عقيدة الجمهور. فقد نقل الإمام المجتهد بن المنذر الإجماع على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، وذلك للحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. معناه الكافر إذا اعتقد الصواب، اعتقد الإيمان، تخلى عن الكفر ونطق بالشهادتين يحكم عليه بالإسلام، أي أن دخول الكافر في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين أي أن دخول الكافر في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين، فإنه يجرى عليه حكم الإسلام لو لم يتلفظ بالشهادة في صغره ولا بعد كبره. يعني ولد ولد بين أبوين مسلمين، علماه الإسلام، نشأ على الإيمان، على الإسلام، على العقيدة الصحيحة، ما عنده كفر، ما عنده عقيدة كفرية، وبلغ على هذا، لا يقال له لابد أن تنطق بالشهادتين لتصير مسلما، لا لا، لأنه نشأ على الإسلام. وإيرادنا لذلك القول يعني الباطل للدلالة على بطلانه، لأنه مخالف للحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما خالف المتواتر من الحديث كالذي خالف الآية القرآنية. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعضهم: من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرة. الشرح أن من نشأ بين أبوين مسلمين على العقيدة الصحيحة فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين، وكذلك من نشأ على عقيدة الإسلام بين أبوين كافرين لكن نشأ على عقيدة الإسلام، الله يسر له من علمه الإيمان، من علمه الإسلام، فهو مسلم مؤمن عند الله طالما لم يعتقد اعتقادا كفريا، ولم ينطق بكلام كفري، ولم يفعل فعلا كفريا. قال المؤلف رحمه الله: ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء الفرائض العملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان، ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب، فقد نجا من الخلود الأبدي في النار. يعني المؤمن مهما حصل منه من الذنوب، طالما هو مسلم لم يكفر بقول ولا بعقيدة فاسدة ومات وعليه ذنوب، هذا لا يخلد في نار جهنم. ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. يعني نقول: العبد المؤمن الذي مات وعليه ذنوب كبيرة بلا توبة، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله سامحه وإن شاء الله عذبه. الله تعالى يسامح من يشاء من عباده المسلمين المذنبين، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. وأما من مات بعد أن تاب فأدى جميع ما افترض الله عليه واجتنب المحرمات، فهو كأنه لم يذنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. الشرح: مهما أذنب الشخص وتاب وأذنب وتاب ولو تكرر ذلك منه 100 مرة أو أكثر، فإن الله يقبل توبته، فباب التوبة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد. الله يتوب علينا جميعا. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ يعني سمع أن الرسول ومن معه من قريش سيقاتلون أعداءهم الكفار، فجاء وهو كان بعد على الكفر، لما جاء قال للرسول: أسلم أو أقاتل؟ أخذته الحمية يعني. قال الرسول: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه، فالفضل للإسلام، لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل يعمله. وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم، ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول، فسأل فأرشده الرسول إلى أن يسلم ثم يقاتل. بعمل قليل ما هو نطق بالشهادتين ثم ذهب للقتال، لا صلى ولا صام بعد. الشرح أن من نعم الله على عباده المؤمنين أن من مات بنوع من أنواع الشهادات يغفر له ولا يعذب ولو كان عنده ذنوب مثل الجبال، فكيف إذا كان موته بأفضل أنواع الشهادة، وهو من مات وهو يقاتل في سبيل الله بنية خالصة لا رياء فيها. فالشهيد مهما كان عليه ذنوب يوم القيامة يخير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أن يدخل. ثم الشهيد ملائكة الرحمة يحملون روحه بكفن بخرقة حرير من الجنة، يأخذون هذه الروح من عزرائيل عليه السلام ولا يتركونها في يده طرفة عين، الله يرزقنا ذلك. وأما ما ورد في الحديث من أن الشهيد يغفر له إلا الدين كما أخرجه مسلم، فليس معناه أنه يعذب، وإنما معناه أن صاحب الدين الدائن المقرض الله يعطيه من حسناته، فإن وفت حسناته وإلا فمن خزائن الله يؤدى عنه، يعني يكون راضيا مسرورا هذا الذي كان أقرضه في الدنيا. ومما خص به الشهيد يوم القيامة أن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أي علامة على أنه فائز عند الله في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: خاتمة الخاتمة. ليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن المؤلف رحمه الله الله ألهمه أن يختم بهذه الخاتمة الأخيرة حتى يحذر من خطر اللسان، لأن أكثر الذنوب من اللسان وأكثر الكفر من اللسان، فشفقة على عباد الله أحب أن ينصحهم هذه النصيحة وأن يذكرهم بهذا. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان، فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم، فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. الشرح: قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناه أن الملائكة الموكلين بكتابة عمل العبد يكتبون ما يلفظ به هذا الإنسان من حسنات أو سيئات من القول وما كان من المباحات أيضا. ولم يرد في الحديث أن الذي يكتب الحسنات يكون على الكتف الأيمن والآخر على الكتف الأيسر، وإنما ورد أن أحدهما يكون في جهة يمينه والآخر في جهة شماله. وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه. هؤلاء الذين يقولون: هل علينا شيء إذا تكلمنا؟ تكلمنا وما نوينا، هل يؤاخذ الشخص بما يتكلم به؟ وبعضهم يقول: الحكي أي الكلام ليس عليه جمرك. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والرسول يقول: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. وسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني انتبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر الناس يخلدون النار بسبب اللسان. وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه، فيعلم من هذا أن الإنسان لا يعفى من كتابة أقواله كلها ما كان منها حسنة من الحسنات، كأمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله تعالى وغير ذلك، وما كان منها من السيئات من كفر وما دونه. ويكتبون أيضا المباحات أي الكلام الذي ليس بحسنة ولا سيئة، كأن يقول اعملوا لي شايا أو اعملوا لي طبيخا، وكقوله كل أو اقعد أو اقعد أو اذهب. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن لا يتكلم بالشر، بل عليه أن يخزن لسانه، هذا الذي هو نعمة من نعم الله، عن أن يتكلم به معصية من المعاصي، سواء كان في حال الجد أو المزح أو حال الرضا أو حال الغضب، لأنه يعرض عليه يوم القيامة. فإذا رأى في كتابه الذي يتناوله يوم القيامة من أيدي الملائكة القبائح من كفر أو من معاص، فإنه يسوءه يوم القيامة. ولا يوجد يوم القيامة استغفار تمحى به المعصية، إنما الاستغفار ينفع في الدنيا وللمؤمن. ثم أيضا إذا تاب الإنسان من كلام هو من السيئات يمحى ذلك الكلام من صحيفته، أي يمحوه الملك الموكل بذلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما كان من المباحات من كلام العبد يمحى وتثبت الحسنات والسيئات. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فإذا كان الطلاق والنكاح والرجعة جدهن جدا وهزلهن جدا، فبالأولى أن يكون قول الكفر جدا، إن كان في حال المزح، وإن كان في حال الغضب، وإن كان في حال الرضا. فلا يغتر بقول بعض الجهال السقاط عن الكفر الذي يتفوهون به بلا اعتقاد إنه من لغو اليمين، ويستدلون بالآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني يضعون الآية في غير محلها، يزعمون أن الأيمان المذكورة في الآية الكلام الذي يتكلم به الناس بلا اعتقاد، وما دروا أن الأيمان هي الحلف، وأن لغو اليمين هو الحلف بالله الذي يجري على اللسان بلا قصد ولا إرادة، فإنه لا كفارة في ذلك الحلف. لماذا؟ لأنه حصل بلا إرادة. الذي يجري فيه قول والله، كما كان يحصل منهم يقولون لا والله بلا والله بلا إرادة. فهؤلاء جمعوا بين كفرين والعياذ بالله: الكفر الذي خرج من ألسنتهم عمدا بلا اعتقاد، والكفر الذي هو تبرير كفرهم مستدلين بالآية على غير وجهها، لأنهم بهذا نسبوا تحليل الكفر إلى الآية، والآية بريئة من قولهم ومن استدلالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت. الشرح: الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، فكان من تلك النعم اللسان، فإن الله جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه. هذا اللسان نعمة من الله تعالى على عباده ليحصلوا به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم، أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم. فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج، وليس عليه مؤاخذة في الآخرة. وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه، ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وأما حسن الخلق المذكور في الحديث فهو عبارة عن ثلاثة أمور: كف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الناس، وأن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه، ومع الذي لا يعرف له. ومن نال حسن الخلق فقد نال مقاما عاليا، اللهم ارزقنا حسن الخلق. فقد يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أي الذي لا يترك القيام في جوف الليل ولا يترك صيام النفل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى طول الصمت في الحديث الذي مر ذكره تقليل الكلام، فإن طول الصمت من غير ذكر الله وسائر الحسنات يكون مطلوبا محبوبا عند الله تعالى، أما من ذكره وسائر الحسنات فإكثار استعمال اللسان مطلوب، ولا سيما التهليل. فالمعنى أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله. ثم الأشياء التي ينبغي حفظ اللسان عنها من الكلمات كثيرة، ومن أكثرها وقوعا من الناس الغيبة، نسأل الله السلامة وأن يحفظ لنا ألسنتنا من المهالك. ونختم هذا الكتاب بالتذكير بهذه الوصايا النافعة العظيمة، وهي تقليل الكلام إلا من خير، وترك الغضب، وتقليل التنعم، والقناعة بالقليل من الرزق، والتطاوع والتواضع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن استنيخ على صخرة استناخ، رواه البيهقي. والتطاوع هو أن يوافق كل واحد أخاه، ولا يترفع عليه، ولا يسيء الظن به، وإذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه ويقول: لعل رأي أخي هذا أحسن، فينظر فيه، فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. وبحديث من الفضائل، وهو أن صحابيا اسمه المنيذر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، فأنا الزعيم، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة، رواه الطبراني. ومعنى أنا الزعيم أي أنا ضامن وكافل له. فمن قال هذه الجملة كل صباح ولو مرة ينال هذا الثواب العظيم بهذه الكلمة الخفيفة على اللسان بلا تعب. والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف تقريبا، فلا تتركوا هذا الذكر العظيم. كل صباح قولوا: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فإن الرسول يقول: أنا الزعيم، أي الكافل الضامن. في يوم القيامة يأتي الرسول باب الجنة، يحرك الحلقة التي على الباب، فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له الباب، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الأنبياء، ثم كل واحد من أمة الرسول. كان يحافظ على هذه الصيغة في كل صباح، يمسك الرسول بيده ويدخله الجنة. فإن كانت امرأة منسوبة أيضا أمسك بيدها وأدخلها الجنة، وإن كانت غير منسوبة يمسك بيدها فوق الثياب ويدخلها الجنة، ليتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربنا انفعنا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، واجعلنا سائرين على هديه ما أحييتنا يا رب العالمين. انتهى الكتاب. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

التوكل على الله وعدم اللجوء إلى السحر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل، والتوكل هو ثقة القلب بالله. ومن توكل على الله التوكل الحقيقي تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله من العمل بالسحر وإتيان العرافين والمنجمين. والسحر قسمان، منه ما يكون كفرا وهو ما فيه عبادة كوكب أو شيطان أو نحو ذلك، فعندما يحضر الساحر شيطانا من الشياطين طالبا المعونة على أمر ما، ويطلب الشيطان منه بالمقابل أن يسجد له أو لإبليس أو لكوكب من الكواكب أو أن يكتب شيئا من القرآن بالنجاسة، فإن فعل هذا الساحر ما طلب منه صار كافرا. ومنه ما يكون معصية من الكبائر، كمن يكتب كلاما للتفريق بين زوجين فيه استعانة بالشياطين وليس فيه ما هو كفر، ولا فرق في حرمة السحر بين أن يكون للتحبيب أو للتبغيض، ولا يجوز أيضا مقابلة السحر بالسحر كما يفعل كثير من الناس، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فلا يلجأ إلى ما حرم الله. فمن عمل له سحر يجوز له لفك السحر أن يقرأ شيئا من القرآن كسورة ياسين، أو أن يستعمل الأدوية التي جعل الله فيها مزية لإبطال السحر. كما أنه أخي المستمع يجب التحذير من السحرة الذين يمزجون السحر بشيء من القرآن، أي أنهم يكتبون بعض الآيات القرآنية بين كلمات السحر ليحققوا مآربهم الدنيئة، وهم متسترون بستار الصلاح والتقوى ليموهوا على الناس، والقرآن لا يساعد على السحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عما يقع في المستقبل، والعراف هو من يتحدث عن الماضي كالمسروق ونحوه. فمن ذهب إلى كاهن أو عراف واعتقد أنه يعلم الغيب كله فقد كفر بالله ورسوله، لأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله كما ورد في القرآن والحديث. ويجب الحذر من هؤلاء الذين يقال لهم روحانيون وهم دجالون، ومن الذين يدعون تحضير الأرواح وهو في الواقع تحضير للجن، لأن الأرواح لا تحضر لطلبهم كما يزعمون ويموهون. اللهم إنا نسألك حق التوكل في أمورنا كلها، والحفظ من الدجاجلة المضلين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به،

أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات، ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل. فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم، فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك.